تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا محتاج تقدم طلب رسمي فخليك ويانا بالثواني الجاية، لأن الطلب الرسمي هو وسيلتك حتى تتواصل مهنياً أو إدارياً وبطريقة منظمة وواضحة، وبالتالي تحصل على الخدمة أو الإذن أو تحل المشكلة اللي تمر بيها. الصياغة الصحيحة راح تزيد من فرصة قبول طلبك، وراح تحافظ على احترام العملية الرسمية أو الروتين اللي ماشي بيه شغلك. فمبدئياً لازم تحدد السبب الرئيسي للطلب والغرض منه قبل ما تكتبه، وتخلي الهدف محدد ومباشر حتى يفهم المقابل. استخدم الصيغة الرسمية واللائقة، وبلش بتحية رسمية وقدم نفسك إذا لزم الأمر، وخلي الوضوح موجود بالطلب وباختصار. وإذا طلبك يستوجب معلومات ضرورية أو مستندات، ارفق هوية الطلب وتجنب الإطالة غير الضرورية، واختم بجملة شكر أو احترام. وتذكر أنه تقديم الطلب الرسمي بالطريقة الصحيحة هذا يعكس احترافيتك واحترامك للجهة اللي تستقبل هذا الطلب، وراح تزيد من فرص تحقيق هدفك وتترك انطباع إيجابي عن شخصيتك.

مو كل باب ينسد بوجهك يعني النهاية. مرات الحياة تسد باب لأن المكان مو لك أصلاً، فلا تبقى واقف وتحكي على شي راحة، يمكن الخير باب ثاني بعد أنت ما وصلت له.

انتبه، لا تدز رسالة وأنت معصب أو بدون تفكير، لأن الكلمات تبقى حتى لو أنت نسيت. اليوم الرسائل تعتبر دليل بهواية من الحالات القانونية، فكلامك المكتوب ممكن يستخدم ضدك أو لصالحك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا تليفونك بين إيديك فانتبه، أكو ثقوب صغيرة موجودة بجانب منفذ الشحن بالموبايل، وهذا التفصيل البسيط إلى دور كبير جدا. طبعا أكيد مو للزينة، هذه مايكروفونات إضافية تشتغل بصمت حتى تنطيك صوت أوضح وتجربة أدق، فلما تتصل أو تسجل صوتك أو تحكي ويا المساعد الذكي راح تتعاون هذه الميكروفونات حتى تلتقط الصوت وتتجاهل الضوضاء اللي هي تحيط بيك، وهذه التقنية تخلي صوتك يوصل نقي حتى بأكثر الأماكن اللي تكون مزدحمة، ويا الوقت ممكن الغبار يغطي هذه الفتحات الصغيرة ويضعف الصوت بدون ما تدري. الحل أنه تنظفها بطريقة لطيفة وقطعة قماش ناعمة أو ممكن بالهواء المضغوط وراح تستعيد صفائها من جديد. نذكرك أنه التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع فارق كبير جدا، حتى بالهاتف الذكي اللي تشوفه ثانوي بالحقيقة هو سر الجودة اللي تشعر بيها كل يوم.

الصحة هي الكنز اللي ما نستغني عنه، والصحة مو بس لما نتمرض نتذكرها. هذه الصحة هي أسلوب حياتك اليومي. اشرب مي، تحرك حتى لو خطوات بسيطة، وخفف من التوتر. فزحمة الحياة بعراقنا الحبيب، من خلالها نهمل هواية أشياء، بس بالحقيقة إذا راحت الصحة كل شي راح يتوقف. فدير بالك على نفسك وعلى صحتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

العراقيين معروفين بالكرم والضيافة، وإذا عزموا ضيف فأكيد السفرة راح تكون عامرة كل الأشياء اللي يحبها قلبك. بس خلينا ناخذ جانب ثاني، هذا الأكل بهذه الكمية إذا كانت ما محسوبة فأكيد راح تروح وتتلف ويتخلصون منها. اللي نحتاجه إنه نحسب شقد عدنا أفراد جايين خطار، ونخطط مسبقاً للوجبات، نحاول نستخدم بقايا الطعام إذا بقت طرق مبتكرة، ونحضر منها وجبات جديدة أو حتى تتبرع بيها للناس اللي تحتاج أو المؤسسات والمنظمات الخيرية. فخليك واعي، هذا ما يمنع أنه تكون كريم بس بالمعقول. فهذه الأشياء البسيطة راح تساهم بشكل فعال أنه تقلل من هدر الطعام، وراح تحافظ على مواردنا، وراح تحترم الآخرين بمجتمعنا. فكل لقمة نذبها ممكن تكون فرصة ضايعة الشخص يتمنى ياكل نصها.

المي هو سر هذه الحياة، وهو النعمة اللي تعتبر أبسط شيء موجود بحياتنا، بس أغلى مما نتخيل إذا فقدناه. فلا تخليه يضيع بدون سبب، حاول تقلل من استهلاكك للمي وخليك واعي بهذا الاستخدام. إحنا بسنين صعبة بهذه المياه، كل قطرة راح تفرق إلك وللأجيال اللي جاية. حافظ على المي حتى يبقى أطول.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ساعة مو بس هي بداية قصة اليوم. ساعة غير مفهومك عن الصح، تجمع أفكار تفتح أفاقك وتخليك تديمك بطاقة وأمل. معرفة الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحر الجامعي أحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بعاتك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيك بالعربي يوم أحد وثلاثاء وخميس 8 إلى 9 صباحا من BFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صبح.

الحياة مو دائما سهلة، بيها خسارات وانكسارات لازم نمر بيها. ممكن تفقد وظيفتك، تفقد إنسان عزيز، أو تمر بظروف صعبة تحس إنه الدنيا انتهت وياها. بس على العموم حاول تعتبر هذه الظروف فرصة جديدة ولا تتعثر بالماضي، وابحث دائما عن الفرص الإبداعية اللي ممكن تبني بيها حياة جديدة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: career in aviation through a program that combines academic education and professional flight training. Then we will shift our focus to another inspiring experience where a student from the American University of Iraq, Baghdad, share how they are using artificial intelligence to advance healthcare. Stay with us. You're listening to the Uni Voice Show.
1: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
0: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey of today's episode of the Uni Voice Show with the first segment, that is, Meet the Experts. How many times have you heard people say that becoming a pilot is too difficult or that it can only be achieved by studying abroad? And how many young people have put their dream aside because they believed that the path was out of reach? But what if that dream is closer than you think? In this segment, Meet the Experts, we will explore the Professional Pilot Pathway Program launched by the American University of Iraq, Baghdad, in partnership with the Intercontinental Aviation Academy. This program combines university education with professional flight training based on international standards, dear listeners. Can you believe that? And to know more about this program or partnership and what makes this program unique, the opportunities inside this program it offers to students, we will listen to Ms. Noor Dawood, the official representative of Intercontinental Aviation Academy in Iraq.
1: Meet the experts, leaders building the future.
0: مستمعين عبر AUIB FM 101.5، في السنوات الأخيرة لم يعد حلم قيادة الطائرات مقتصرا على السفر إلى الخارج أو الالتحاق بأكاديميات بعيدة جدا، بل أصبح الأمر ممكنا وممكن أن يبدأ من داخل العراق عبر برامج تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفق معايير دولية. وفي خطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الطيارين العراقيين، أطلقت الجامعة الأمريكية في العراق بغداد برنامج المسار المهني للطيارين بالتعاون مع أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران، ليمنح الطلبة فرصة الجمع بين التعليم الجامعي والتأهيل المهني في أحد أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم. هذا البرنامج لا يقتصر على تعليم مهارات الطيران فقط، بل يهدف إلى بناء مسار مهني متكامل يفتح أمام الطلبة آفاق للعمل داخل العراق وخارجه أيضا، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة في قطاع الطيران وصناعته. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الشراكة وما الذي يميز هذا البرنامج وما الفرص التي تنتظر الطلبة بعد التخرج منه، يسعدنا أن نرحب بالسيدة نور داود، الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال في العراق. أهلا وسهلا بك سيدة نور.
2: مرحبا مريم.
0: أهلا وسهلا بيك. يعني اليوم أنتي نورتينا ورح نتحدث عن مجال صحيح هو مستمر بالنمو ودائما في تجدد، وسعيدين أنه يكون أكو فرصة للطلبة العراقيين داخل الـ AUIB وخارجها أن يكونون من ضمن الدارسين لهذا القطاع والمختصين به بفضل هذا البرنامج.
2: نعم، شكرا جزيلا على هذا الترحيب الجميل. حقيقة يعني شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية هي بدأت كرؤية مشتركة ما بيناتنا. الجامعة الأمريكية تتميز بنظام تعليمي حديث، والإنتركونتيننتال تمتلك الخبرة الدولية لتدريب الطيارين وفق أعلى معايير عالمية. فشراكتنا بالبداية ما كانت بس تهدف لأنه إحنا نسوي برنامج طيارين فقط تعليم طيران، وإنما كانت لبناء مسار مهني واضح يبدي بالعراق وينتهي بأحد قواعدنا الأوروبية المنتشرة بالعالم.
0: ممتاز. طيب ست نور، ممكن نتعرف على أكاديمية الإنتركونتيننتال؟ كيف بدأت هذه الأكاديمية وما هي الاعتمادية التي تحظى بها حول العالم؟
2: نعم، بداية إنتركونتيننتال بدأت بال 2018 بالشركة القابضة لها، هي إنتركونتيننتال أفييشن.

0: انتر بيرز هي التي تملك أكاديمية Intercontinental Aviation Academy. البيس أو الهيد كوارتر مالتها بدبي، وعندنا توسعات بالميدل إيست وبأوروبا. الوجهة مال الأكاديمي هي أنه مو إحنا بس مجرد ندرب طيارين، بل نصنع قادة بهذه الاندستري.
1: طيب، كيف بدأت الشراكة والرؤية المشتركة بين الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وأكاديمية Intercontinental؟ كيف كانت البداية وما الهدف الرئيسي منها؟
0: الهدف الرئيسي من الشراكة هو تقديم برنامج واضح يهدف لتعليم العراقيين الطيران وصنع قادة جديدين بعالم الطيران professional leaders in this industry. بداية بالعراق كمرحلة أساسية، بعدين يمتلك المعرفة الأساسية من الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أنه يحصل كدول سيرتيفيكيشن، شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ورخصة طيران. يعني تبدي من العراق وتكمل بأحدى قواعدنا الأوروبية للحصول على رخصة الطيران المدني.
1: طيب، هل تعتبر هذه هي الشراكة الأولى لأكاديمية Intercontinental في العراق مع جامعة داخل العراق؟
0: نعم.
1: وهو البرنامج الأول للطيران؟
0: صحيح، الـ AUIB هما شركائنا التعليميين بالعراق، ونحن الأكاديمية الطيران الأولى التي تقدم برامج طيران بالعراق.
1: طيب ست نور، يعني شنو السبب الرئيسي والجوهري اللي خلاكم تختارون الـ AUIB كقاعدة تنطلقون منها بتقديم برامجكم الأكاديمية؟
0: الـ AUIB تمتاز ببيئة تعليم حديثة تتناسب ويا رؤيتنا احنا لبرنامجنا بالمعايير العالية، بالإضافة إلى مكانها حقيقة أنه هي على شارع مطار بغداد، فالدراسة هنا للطلاب تمنحهم أنه رؤية كل إقلاع كل هبوط رؤية، يعني real operation هنا بالجامعة، شوف الطيارات.
1: صحيح. طيب، Intercontinental إذا نتحدث عنها كأكاديمية تقدم التعليم في مجال الطيران، هل هي تختلف عن مهندسي الطيران وما يدرسوه في الجامعات؟
0: هذا يعني سؤال جدا جميل. أكو اختلاف ما بين مهندس الطيران وما بين الطيار المدني. مهندس الطيران معناها هو فات دراسة طيران، دراسة جامعية، بكالوريوس، حصل على الشهادة بهندسة الطيران، ولكن ما يقدر يكون طيار إلا يحصل على رخصة الطيران المدني من أكاديمي معتمد لتدريبه حتى يحصل على الرخصة.
1: يعني أفهم من حضرتك ست نور أنه اليوم مهندسي الطيران الدارسين لهذا المجال أكاديميا ويمتلكون خبرة ميكانيكية فقط يجب أن يدرسوا هذا البرنامج حتى يحصلون رخصة رسمية عربية وعالمية للطيران؟ يعني من يسمع الطالب أنه برنامج المسار المهني للطيارين ممكن يتساءل، ليس للدارسين اللي حصلوا على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوره، الأصغر عمراً، الطلاب اللي موجودين هنا بالـ AUIB أو من يريد أن يتخصص بمجال الطيران عن عمر كبير، ما الذي يميز دراسة الطيران في هذه الأكاديمية عن باقي الأكاديميات الموجودة حول العالم والمعاهد التقليدية؟
0: طيب، احنا حتى نجاوب على الشق الأول من السؤال، احنا البرنامج مالتنا مصمم يعني للمبتدئين، ما يحتاج أحد يكون عنده خبرة سابقة بالطيران يلا يقدر ينضم لأكاديمية الطيران، لا، احنا البرنامج مالتنا مصمم from zero to airline ready، يقدر أي أحد من عمر 17 سنة أو حتى بما فيهم طلاب الجامعة ينضمون لهذا البرنامج ويبدون بداية. هل الشخص إذا كان عنده خبرة يكون له مثلا وقت مستقطع من الدراسة؟ لا، كلهم يبدون من الصفر ثم يتخصصون إلى تدريب لرخصة الطيران المدني. بالنسبة للمسار المهني هنا هو مصمم يعني كلش مهم حتى ياخذ الطالب من مرحلة الدراسة إلى قمرة القيادة، مسار مهني واضح يبدي بالعراق وينتهي بقواعدنا الأوروبية.
1: طيب، من مقاعد الدراسة إلى قمرة القيادة كم يستغرق هذا الوقت؟
0: بالعادة دراسة الطيران تأخذ 24 شهر، هذه الدراسة المثالية للطيران، يكمل البرنامج مالته بسنتين.
1: يعني الأكاديمية خصصت هذا البرنامج على مدى سنتين من الدراسة.
0: صحيح، ولكن هو إذا الطالب يريد يأخذها على أكثر من سنتين أكيد رح يقدر.
1: يعني هناك مرونة في ترتيب
0: exactly.
1: الأمور
0: exactly.
1: طيب يعني على مدى سنتين هل تكون الدراسة فقط داخل الـ AUIB لهذا البرنامج أم هناك جزئية يجب أن يتحول إلى مسار عربي ومسار عالمي أيضا في التدريس
0: طيب.
1: والتعليم؟
0: هذه نقطة مهمة لازم احنا نلتفت إلها. شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية هي لتقديم كورس التأسيسي الـ Fundamentals of Aviation. هنا يؤخذ بداخل الجامعة الأمريكية وعلى أيدي مدربين الطيران المعتمدين. هو يبدي هاي المرحلة اللي تأسيسية مدتها 4 أشهر، بعدين لازم ينتقل إلى قواعدنا الأوروبية حتى يكمل تدريبه الجراوند سكول والفلايت سكول حتى يحصل على رخصة الإياسة الأوروبية.
1: وهذا التدريس اللي يكون خارج العراق هو من ضمن البجت اللي قدمها الطالب حتى يحصل على هذا التعليم؟
0: نعم، هو البرنامج يعني كامل، البجت مالته كامل،
1: يعني ما راح تكون أكسترا وزيادة.
0: لا لا لا، هو يبدي من الجامعة الأمريكية إلى أول سولو إله.
1: طيب طيب، ممكن يتسألون أيضا كيف صمم هذا البرنامج ليوازن بين الدراسة الجامعية والتدريب العملي؟ ماذا يعيش الطالب منذ اليوم الأول في هذا البرنامج؟
0: من اليوم الأول بالجامعة الأمريكية الطالب يعيش اللي يعيشه أي شخص بقطاع الطيران الحقيقي. أكو مواد اللي يدرسها الطيارين اللي هي تأسسة وتزودة بالمعرفة حول دراسة الطيران، بالإضافة إلى ياخذ ساعات على المحاكيات مال الطيران فيعيش تجربة طيران حقيقية.
1: طيب، يعني كثير من الشباب ممكن يعتقدون أنه دراسة الطيران صعبة أو حكر على فئة معينة، هل صحيح أنتم على استعداد لاستقبال حتى اللي هم في مرحلة الإعدادية أكملوا السادس الإعدادي أيضا وليس فقط من تخرجوا من الجامعات ومن هم في أعمار كبيرة؟
0: صحيح، دراسة الطيران هي مو حكر على فئة معينة، بالعكس أكو يعني open door لكل العالم اللي عندها الشغف الحقيقي. دراسة الطيران تتطلب التزام، شغف، تتطلب معرفة باللي راح يحصل عليه الطيار ما بعد التخرج حتى يدفع تجاه دراسة الطيران. فدراسة الطيران لا، مو إلا الشخص يكون عنده خبرة سابقة نفس ما ذكرنا، بالعكس إحنا البرنامج مالتنا متصمم للمبتدئين ياخذه من الصفر إلى قمرة القيادة.
1: يعني اليوم أي شخص يسمعنا سواء كانت شاب أو شابة،
0: نعم،
1: وكانوا حابين هذا المجال وحابين أن يبدأوا بداية صحيحة في هذا المجال، يعني البرنامج الأكاديمي للإنتركونتيننتال سيكون بداية موفقة؟
0: Exactly. دراسة الطيران هي تقبل الجنسين، الذكر والأنثى. هذه فكرة كل شهواية أسئلة تجينا دائما، أكو فكرة أنه لازم الطيار يكون رجل، بينما لا، هذا التخصص يقبل الإناث ويقبل الرجال، بالعكس. يعني إحنا من خلال تواصلنا ويا الطلاب العراقيين ومن خلال الإنكويريز اللي يجينا، أكو كل شهواية رغبة حقيقية من الفتيات العراقيات أنه ينضمون لقطاع الطيران، بما فيها حتى الجنسيات العربية. أكو توجه للطيران، وهذا الشيء حقيقة يدعونا للفخر أنه إحنا نشوف بنات بدأوا يهتمون بهذا المجال.
1: طيب ست نور، عرفنا من خلال حديثك أنه دراسة هذا البرنامج لا تتطلب أن يكون الشخص خريج بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ولا أن يكون كبير في السن حتى يكون مؤهل لدراسة هذا البرنامج. ممكن أن يبدأ من عمر 17 سنة اللي هو المرحلة الإعدادية. لكن هذا يدفعنا لسؤال، دراسة الطيران تتطلب أن يكون الشخص متمكن من اللغة الإنجليزية. في حال كان الشخص شاب أو شابة غير متمكنين من اللغة الإنجليزية، كيف ستعالجون هذه الجزئية؟
0: دراسة الطيران اللغة الأساسية بها هي اللغة الإنجليزية، والعمل بالطيران اللغة العالمية مالته اللغة الإنجليزية. بالنسبة للطلاب اللي تجينا وتحتاج تطوير بمستواها، فإحنا عدنا برنامج تأهيل لغوي كامل واختبارات تحديد مستوى تسبق التسجيل للمرحلة الأولى من دراسة الطيران. إحنا نأسسه بالمعرفة وتطويره للغة الإنجليزية بحيث يدخل لكورس الطيران وهو يمتلك المعرفة والثقة اللي تأهله للدراسة والعمل على وفق المعايير العالمية.
1: طيب، يحصل الطلبة في هذا البرنامج على تدريب وفق معايير عالمية، اللي هو برنامج المسار المهني للطيران المقدم من أكاديمية الانتركونتيننتال. ما بعد الدراسة، ما بعد هذه السنتين من الجهود داخل وخارج العراق، هل سيكون هناك فرصة للعمل محليا فقط أم محليا ودوليا في خطوط جوية عالمية؟
0: بالنسبة لبرنامجنا، خلينا نحكي بالأول على الرخصة الممنوحة اللي متدرب عليها الطيار. رخصة الإياسة الأوروبية هي تعتبر من أهم الرخص بعالم الطيران المدني. شركات الطيران من يقدم عليها طيار وعندها هاي الرخصة تعرف تماماً اللي مر به الطيار أثناء التدريب، من تدريب صارم، من أعلى معايير عالمية لدراسة الطيران المدني متدرب عليها هذا الطيار. بالنسبة بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية، هذه أصلاً زادت له نقطة، لأنه هو ممكن يحصل على dual certification، شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ببغداد بالإضافة إلى رخصة الطيران، فهاي كلها تنطي privilege لشركات الطيران العالمية.
1: طيب، يعني اليوم ممكن من درس هذا البرنامج أن نجده كابتن طيار أو كابتن طيارة أيضاً، لأنه الاثنين يبحثون عن فرص عمل في هذا المجال في خطوط جوية عالمية مثل الإماراتية والقطرية وغيرها.
0: صحيح، هاي الرخصة تأهل الطيارين للعمل بشركات الطيران اللي موجودة بالميدل إيست واللي بأوروبا،
1: ولن يحتاج إلى معادلة هذه الشهادة؟
0: لا،
1: هي معتمدة رسمياً،
0: هي معتمدة من كل سلطة الطيران.
1: نور، أنا عندي سؤال هنا، ممكن يتساءل الدارسين لهذا المجال، أنا قدمت على هذا البرنامج ودرست خلال سنتين وتحملت التكاليف المادية المرتفعة مقارنة بالمستوى المعيشي لأغلب المواطنين العراقيين، هل سيكون العائد من دراسة هذا المجال ممكن أن يكون نعوضه خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات، أو ممكن يعوضها بعد سنوات طويلة؟
0: هذا أكثر سؤال يجينا، اللي هو دراسة الطيران تكلفتها عالية نسبيا، أنا شنو اللي راح أحصله ما بعد الدراسة؟ حقيقة الاستثمار بدراسة الطيران معناها أنت دا تستثمر بمسيرتك المهنية. أنت إذا تدفع هذا المبلغ أثناء دراستك تقريبا بما لا يقل عن سنة عمل، أنت تقدر تسد عائد الاستثمار اللي استثمرته بدراستك.
1: يعني التكلفة المادية اللي دفعها الطالب أو الطالبة في هذا البرنامج ممكن يعوضها خلال سنة واحدة؟
0: نعم، إذا اشتغل بشركات الطيران العالمية بهذه الرخصة يعوضها بسنة.
1: على ذكر الشركات العالمية في قطاع الطيران ستنور، يعني كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المهنة؟ هل هناك طلب متزايد على الكابتن الطيار أو الطيارة في كافة الخطوط الجوية المحلية وحتى العالمية؟
0: نعم، بالنسبة لقطاع الطيران يشهد نمو واسع، أكثر قطاع بالعالم يتوسع بين يوم وليلة، بالإضافة إلى التوسعات اللي صارت بالفترة الأخيرة من شركات الطيران، من شراء طائرات أكبر، من شراء طائرات وسعت الأسطول مالتها، توسعت المطارات، من غير أنه نسبة التقاعد الكبيرة اللي صارت بعالم الطيران، هذا كله فتح مساحة أكبر للناس. فإحنا نشهد حالياً، إحنا حالياً بالبيك، يعني تقريباً بالعشر سنوات القادمة إحنا محتاجين أكثر من 260 ألف طيار جديد.
1: هذه كبير
0: جداً، يعني اللي يبدي هسه هو أكيداً دا يستثمر بطريقة واضحة بمسيرته المهنية،
1: يعني هو ضامن أن هناك وظيفة وهناك عائد مجزي.
0: أكو حاجة كبيرة بالعالم بالنسبة للطيارين، بما فيها شركة بوينغ عندها إحصائية أنه هم محتاجين أكثر من 2,400,000 تخصصي بالطيران، بغض النظر إن كان طيار أو تكنيشنز أو كابن كرو. هذا الحجم الكبير من الحاجة بسوق العمل، هذا تنطيني دافع أنه أنا بالوقت الصح، أنا راح أدرس بالوقت الصح، لأنه هي الدراسة ما تعتبر مدتها طويلة نفس التخصصات الثانية، سنتين الطالب يقدر يتخرج، فأنا إذا أتخرج حاليا أو أدرس حاليا فأنا بالوقت الصح.
1: ممكن نسرب شوية من المعلومات؟ يعني كثير يتساءل، إحنا نقول إنه العائد ممكن أن يكون خلال سنة رجعت الميزانية اللي أنتوا دفعتوها خلال سنتين. يعني كأرقام تقريبية حتى نكون يعني دقيقين أو شبه واضحين بالأرقام.
0: نعم.
1: كم ممكن يكون العائد؟
0: رواتب الطياري،
1: طيار مبتدئ وطيار متخصص ومحترف.
0: نعم. هذه بحسب الرتبة مالته بشركات الطيران. طبعا أكيد سكال الرواتب يعتبر على شركات الطيران، كل شركة لها رواتب معينة بحسب يعني البلد. أيضا رتب الطيارين هي تبدي من مساعد طيار إلى أعلى رتبة موجودة بي ككابتن، فتتراوح من 3000 دولار وصولا إلى 30000 دولار بحسب الخبرة مالته شهريا.
1: واو. يعني هي فرصة صراحة
0: جدا.
1: فرصة أنه واحد يدرس خلال سنتين وممكن يعني يدخل بهذا المسار المهني. يعني في level up يعني ما يتوقف. ذكرتي أنه في لاين ميكانيكي، يعني في تعليم ميكانيكي وفي تعليم فقط لقيادة الطائرات. هذا البرنامج يحتوي الاثنين لو فقط ككابتن طائرة؟
0: لا، بالنسبة لبرنامجنا المقدم هو لتدريب الطيارين
1: فقط ككابتن طيار.
0: كابتن طيار،
1: واللي هو اصلا يعني ممكن ان ياخذ جهد جهيد لحتى يتعلم هالشخص.
0: صحيح.
1: انتوا قدمتوها خلال سنتين.
0: دراسة الطيران هي ما نقول سهلة بس ممتعة at the same time. يعني ما راح تشوفين دراسة أو طالب دا يدرس الطيران يكون مكتئب، لأنه دراسته تحتوي الاثنين، الدراسة النظرية والدراسة العملية على الطائرات الفعلية حتى يجمع عدد الساعات المطلوبة من عنده.
1: ممتاز. على ذكر عدد الساعات، كم عدد الساعات اللي تقدموها للشخص حتى يكون معتمد ككابتن طيار في هذا البرنامج؟
0: حتى يتخرج الطالب بالرخصة اللي مطلوبة من عنده يحصل تقريبا على 230 ساعة طيران يقدر يتخرج بالرخصة.
1: وهذه تكون بدعمكم ورعايتكم حتى يتم هذه المهمة؟
0: نعم،
1: ما تترك إلى ولي جهوده.
0: هو الطالب يتدرب للحصول على الرخصة. هو دا يتدرب يحصل على عدد الساعات، بعدين لازم يسوي امتحان السلطة حتى يحصل على رخصة الطيران.
1: طيب ست نور، ممكن أسألك أسئلة تبدر في بال أي مستمع؟ هذا التدريب على الطيران هو للطيران المدني فقط أو ممكن أي نوع طيران بالمستقبل هو حيكون قادر ومتمكن من عنده؟
0: هو الطيران المدني يشمل الطائرات للنقل البشري، الشحن الجوي، الطائرات البرايفت جيتس، هذني كلهن هو يحصل عليهن الطيار أثناء تدريبه.
1: يعني ممكن أن يكون قائد لطائرة هليكوبتر وممكن أن يكون كابتن طيار لطائرة في الشركات العالمية وحتى المحلية.
0: نعم، بس ولكن هاي نوع الطائرة بعدين الطيار يسوي عليها تدريب معين أو تايب ريتنج. يريد يتدرب على إيرباص، بوينج، سينجل أنجن، مالتي أنجن، هو يسوي عليها تدريب ويحصل على الرخصة مال هذه الطيارة.
1: ويستطيع أن يكون كابتن طيارة حتى للطائرات الخاصة؟
0: نعم.
1: هل هناك إقبال من فئة معينة من الناس لأن يكونون هم قائدي طياراتهم الخاصة؟
0: نعم نعم، كثيرا.
1: يعني موجود هذا الشيء داخل العراق؟
0: جدا جدا، يعني دائما الناس اللي تكون عندها شغف بالطيران بالطفولة، فات الوقت أو راح بتخصص ثاني بعمل ثاني، صار عمره مثلا يتوقع أكثر من 35، احنا بنقول 35 كبير ولكن وصل هذه المرحلة بس بقى عنده شغف الطيران، يريد يحصل على رخصة طيران، مو هدف الاستثمار بيها أو يحصل على عائد من هاي الرخصة، ولكن كهواة أو كترفيه ممكن يحصل على رخصة الطيار الخاص اللي هي Private Pilot License. أيضا احنا هذا عدنا هذا البرنامج.
1: يعني هذا برنامج آخر،
0: برنامج آخر اللي هو رخصة الطيار الخاص، ولكن الطيار المدني اللي يأخذ البرنامج الكامل هو أيضا راح أول مرحلة أو أول رخصة هو يحصل على رخصة الطيار الخاص، بعدين يتدرج إلى الـ ATPL.
1: ممتاز. طيب بالنسبة للطلبة اللي يرغبون اليوم بالتقديم، ما هي أهم شروط للقبول في هذا البرنامج؟ أنا يعني عرفت أن هناك اختبار، ليس فقط من لديه الإمكانية المادية ممكن أن يدرس هذا البرنامج، ممكن لديه الإمكانية لكن غير مؤهل، فما هي هذه الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الشخص سواء كان شاب أو شابة، رجل أو امرأة، لدراسة هذا البرنامج وأخذ الرخصة؟
0: بالنسبة لشروط القبول، أكيد أول مرحلة أكو اختبار اللي هو الانترنس اكزام مالتنا، يتضمن 3 مواد، أكو لغة إنجليزية بي، أكو أساسيات الرياضيات والفيزياء، لازم الطالب يكون ملم بهذه الـ3 مواد حتى يتقدم لاختبار القبول. بعدين لازم شرط العمر ما لا يقل عن 17 سنة. بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز الفحوصات الطبية الخاصة بالطيارين.
1: ما هي الفحوصات الطبية الأساسية اللي تعتمدوها؟
0: لازم الطالب يجتاز الميديكال تيست لكلاس 1 بالسيرتيفايد باي إيازا يلا يقدر يقدم لبرنامج الطيران.
1: في معلومة تقول أنه ارتداء النظارات ممكن أن يمنع دراسة الطيران، هل هذا الأمر صحيح أم هي مجرد شائعة؟
0: هذه شائعة منتشرة جدا خصوصا بقطاع الطيران المدني. كلش طبيعي الطيار يرتدي نظارة طبية، ممكن يكون طيار عادي، ولكن هذا الموضوع راح يعتمد على الفحص الطبي. يعني ما راح نقدر أني وأنتي اليوم نحدد هل هذا الطالب يرتدي نظارة طبية، هل هو يستطيع دراسة الطيران أو لا. لازم يجتاز الفحص الطبي، هل الطبيب المختص يقول أوكي أوكي، يقول لا لا. بس حتى الطيارين اللي يمتلكون مشكلة بالنظر ما عدا عمل ألوان عفوا، لازم يكون دائما وياهم بقمرة الطيران النظارة الطبية مالتهم.
1: ممتاز.
0: هذا الشرط.
1: ممتاز. طيب يعني هذه بشرة سارة لكل من يرتدي النظارة ويحلم بالطيران، صار الأمر ممكن. ممكن نتساءل عن هل هذا الأمر مختصر على فقط الدارسين في الجامعة الأمريكية أنه يدرسون هذا البرنامج، أم أي شخص اليوم يستمع إلينا ويرغب في دراسة هذا البرنامج ممكن أن يقدم للدراسة فيه؟
0: أكيد البرنامج ما يقتصر على طلاب الجامعة الأمريكية حصرا، بل لجميع طلبة العراق اللي يردون يدرسون الطيران المدني يقدرون يبلشون بالجامعة الأمريكية، بعدها ينتقلون للأدفانس تريننج بالدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدنا.
1: ما هي الدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدكم؟ ممكن
0: توسع، عندنا توسع بالشرق الأوسط وعندنا توسع أيضا بأوروبا، موجودين بأوروبا بقبرص والبرتغال، بالإضافة إلى الهيد كوارتر مالتنا بالإمارات. عندنا ريجنال أوفيسز بالدول الثانية مثل لبنان والسعودية، والفيجن مالتنا احنا نخلي بكل دولة اكو بيس عندنا.
1: ممتاز. طيب مع هذا التوسع ممكن انه يروح بعيد الطالب، ما يبقى محليا ويصل إلى خبرة عالمية في مجال الطيران. ممكن يسأل الشخص أيضا اللي يستمع لنا اليوم، أنا درست هذا البرنامج وصارت عندي هذه الرخصة، كيف رح تفيدني بحياتي اليومية؟ رخصة الطيران وأصبح هو كابتن طيار، ما هي المميزات التي سيحظى به في حياته العامة؟
0: الطيران أنا بالنسبة لي كرأي نور، أنا أشوفه بغض النظر عن الدراسة وعن المسار المهني اللي يلتجئ به الطيار، هو لايف ستايل. يعني احنا كنا من نفوت للمطار، من يفوتون الكابن كرو وبما فيهم الطيارين، تشوفين دائما الناس تباوع عليهم حتى لو هم مشغولين بالجيت، مشغولين بالحقائب مالتهم، بس من يفوتون الطيارين دائما تشوفين الناس تباوع عليهم.
1: صحيح.
0: وبالإضافة إلى الحياة الاجتماعية اللي تصير عنده، يعني الطيار يقدر ياخذ الريوق مالته بفيينا، بعدين يتغدى باستراليا، احنا رحنا قارة ثانية هنا، ويعني يفتر اكو لايف ستايل من غير البريفليجز اللي يتمتعون بها الطيارين من خصومات والى اخره
1: حول العالم. طيب ست نور، بعد كل هذه المعلومات اللي يعني صراحة نتشجع اي شخص انه يدرس مجال الطيران حتى وان كان ما مفكر بهذا الموضوع مسبقا، كيف ممكن التسجيل في هذا البرنامج؟ ما هي طرق التواصل معكم للتسجيل رسميا او الخوض في امتحان القبول في هذا البرنامج؟
0: احنا متواجدين بداخل حرم الجامعة الأمريكية، اي شخص من داخل الجامعة من خارج الجامعة يقدر يتواصل على أرقامنا الرسمية، يتواصل ويانا على الإيميل، الصفحات الرسمية الخاصة بالأكاديمي، يتواصل يحجز موعده، يقدر يجي للمكتب الرسمي مالتنا بداخل الجامعة وينسق كل متطلبات الدخول والتسجيل، بالإضافة إلى اختبار القبول أيضا يتم بداخل الجامعة الأمريكية.
1: هل هو مستمر طيلة أيام السنة أم هناك مواسم معينة لإيجاد هذا الامتحان؟
0: بالنسبة للاختبار فهو موجود يوميا، يقدر يحجز الطالب اختبار،
1: ورح تكونون موجودين لاستقباله وتقديم المعلومات إلى حتى يسجل في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: طيب ست نور، اليوم أني شخص قدمت على هذا البرنامج، درست لي مدة سنتين وأتممت كل المتطلبات حتى أكون أني كابتن طيار، وأني الآن أعرف أنه أني عندي خبرة بهذا المجال، وأني ما حاب أنه أبدأ محليا، حاب أنه أبدي على مستوى عالمي أن أكون أحد العاملين أو الفاعلين في مجال الطيران بخطوط جوية عالمية في مجال الطيران. هل ممكن أن تكونون وسيط لهؤلاء الأشخاص الدارسين في هذا البرنامج أم فقط التدريس؟
0: بالتأكيد أكاديمية إنتركونتيننتال تقدم دعمها الكامل للطلاب بالنسبة لما بعد الدراسة وأثناء الدراسة. ما بعد الدراسة الأكاديمية تقدم دعمها بتنسيق مقابلات عمل لطلابنا. احنا اوريدي عندنا شراكات مع اكثر من 20 شركة طيران حول العالم، نقدر ننسق لطلابنا مقابلة عمل وياهم، بالإضافة إلى طلابنا يقدرون يشتغلون كمدربين طيران بأكاديمياتنا.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: يعني اليوم الشخص حتى إذا كان أكمل دراسة الإعدادية السادس الإعدادي وأقبل على دراسة هذا البرنامج، هو خلص أصبح عنده تخصص وأصبح عنده مهنة أيضا بعدها.
0: بالتأكيد.
1: يعني هو استثمار ناجح في الأول والأخير.
0: استثمار ناجح على جميع الأصعدة وبالوقت الصح. هي هاي الفكرة اللي احنا نريد نضوي عليها للطلاب حاليا، انت بالوقت الصح، انت بوقت الحاجة والتوسع بهذا القطاع.
1: ممتاز. طيب اليوم الكثير من الطلاب أتموا مرحلة الإعدادية وما زالوا على وشك أن يتموا مرحلة الإعدادية اللي هي السادس الإعدادي وكملوا هذه المرحلة، ما هي رسالتك إلهم؟ لأنه أنتوا ممكن أن تستضيفون الشخص من عمر 17 سنة.
0: صح، نتمنى كل التوفيق لطلابنا اللي كملوا اختباراتهم. هذه مرحلة مصيرية صحيح ومرحلة صعبة، احنا كنا مرينا بيها بهذه. بالنسبة للطلاب الإعدادية حاليا هم بمرحلة اختيار التخصص، اغلبهم يجون ما يعرفون المعدل مالتهم راح يوديهم وين، كلية طب، كلية هندسة، أنا وين أروح، أنا مدى أعرف المعدل الفلاني مدى يخليني أفوت الجامعة الفلانية. بس الحلو بالموضوع أنه أكاديمية الطيران ما تطلب معدل معين من الطلاب، احنا عندنا شرط النجاح من المرحلة الإعدادية بما لازم يجتاز اختبار القبول الخاص بالأكاديمي ويجتاز الفحص الطبي. فهذا ممكن يخفف الضغط على الطالب اللي حاليا دا يريد يختار التخصص المهني أو الأكاديمي. أكاديميات الطيران ما تطلب من عندك معدل. بالإضافة إلى حاليا الوقت مفتوح إلى للتسجيل، احنا أول كورس راح يبلش عندنا بشهر 9، فيقدرون طلاب الإعدادية مباشرة أول ما يحصلون على نتائجهم يقدمون بشكل طبيعي وإحنا موجودين حتى نساعدهم بهذا المجال.
1: جميل جدا. يعني هذه رسالة لكل من يسمعنا اليوم، إنه إذا كنت تريد التخصص في مجال الطيران أن تصبح كابتن طيار أو طيارة، ليس بالضرورة دراسة هندسة الطيران. هندسة الطيران هي فقط خبرة أكاديمية ميكانيكية. ممكن أن تتقدم لهذا البرنامج، رح يكون عندك شهادة معتمدة عالميا ومن بعدها وظيفة أيضا.
0: بالضبط، ما يتطلب خبرة معينة تسبق دراسة الأكاديمية.
1: ممتاز. طيب ست نور داود الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال، سعيدين جدا لاستضافتك اليوم في فقرة Meet the Experts وبرنامج The Univoice، وسعيدين جدا لانطلاق هذا البرنامج من داخل حرم الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي لكل الدارسين لهذا المجال والمحبين لدراسة هذا المجال. شكرا جزيلا لحضورك وتزويدنا بكل هذه المعلومات. وإذا كان في رسالة أخيرة أو كلمة تحبين توجهيها لكل من يسمعنا اليوم أو يشاهدنا، الجو لك.
0: شكرا جزيلا، أنا جدا سعيدة بتواجدي اليوم وياكم وبداخل الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى سعادتي التي يعني ما حد يقدر يتخيلها أنه إحنا اليوم صار عندنا شيء واضح للطلاب بداخل العراق يخص الطيران. كانت هذه التخصص شيء مبهم للعراقيين ودائما يفكرون أني ما أعرف منين أبدي، أني ما أعرف شو وقت راح أبلش وين أسافر حتى أحصل على الأكاديمية الممتازة. ولكن اليوم إحنا بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية سهلنا الطريق للطالب. دائما الخطوة الأولى هي الخطوة الصعبة وهي الخطوة الأهم بجميع الأصعدة. إحنا الخطوة الأولى سهلناها على الطالب، يقدر يبلش من نص بلده ويكمل الأدفانس ترينينج بالعالم اللي إحنا منتشرين به
1: إن شاء الله. طبعا بوجود هكذا رؤية أنا أكيد أنه راح تحققون نتائج جدا رائعة مع الدارسين لهذا المجال، وخاصة مع وجود قيادات أكاديمية عالمية لتدريس هذا الموضوع لكافة الطلبة المقبلين على دراسة هذا البرنامج كما سمعنا.
0: نعم، إحنا المدربين اللي يشتغلون يشتغلون ويانا بكل البيسز مالتنا هم من النخبة، ومن أهم مدربين طيران بالعالم هم اللي موجودين ويانا.
1: جميل جدا، شكرا جزيلا ست نور، أسعدتينا بوجودك. جميل جدا، شكرا جزيلا ست نور، أسعدتينا بوجودك.
0: شكرا أني أسعد. Meet the experts, leaders building the future.
2: Well, thank you, Ms. Noor, for sharing these valuable insights with us. Every great journey begins with a dream, dear listeners, but it also requires the right educational environment and real opportunities to turn that dream into reality. That's exactly what we have explored in this conversation with Ms. Noor from the Intercontinental Aviation Academy in Iraq. Now, let's move on from

0: aviation to another field, driven by innovation, where students are applying what they learn to develop practical solutions for real-world challenges.
1: Minds and Mike, students who inspire.
0: Listeners of the AUIB FM 101.5, you're still listening to the Uni Voice Show. But now we are moving to another segment in today's episode, and it is Minds and Mike. And today's Minds and Mike segment is different because we are joining the students in the lecture hall where they are just telling the people about their idea in AI and healthcare. And I have to say, artificial intelligence, dear listeners, is becoming part of almost every aspect of our lives, but its impact on healthcare is especially remarkable, from supporting healthcare professionals to improving medical services and patient care. AI is creating exciting new possibilities. At the American University of Iraq, Baghdad, students enrolled in the AI and healthcare course spent the semester developing innovative solutions to real healthcare challenges, presenting their project as part of the final course assessment. Let's hear directly from them, or some of them, because there is a lot of students who just contribute to this course. Let's hear directly from some of these students, beginning with Benin, and then we will listen to Murtaba as they tell us about their projects and the idea behind it. مرحبا.
2: Hello.
0: عرفينا عن نفسك ودورك اليوم في AUIB.
2: أنا بنين عمار عبد العزيز، طالبة تخدير في الجامعة الأمريكية في بغداد.
0: أهلا وسهلا بنين. بنين، حدثينا بداية عن فكرة مشروعك، وشنو المشكلة الصحية اللي حاولتي إيجاد حل إلها اليوم في هذا المقر؟
2: استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي حتى أسوي مشروع اللي هو مشروع النيكو مونيتورينج ديسيجن، حتى نستخدمه إنه العناية بالأطفال الخدج، وشون نهتم بيهم وشون نراقبهم ونراقب الفعاليات الحيوية مالتهم ونختار الديسيجن الصحيح اللي هو الدايجنوز.
0: بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟
2: أي، بمساعدة الذكاء الاصطناعي حتى نكون more accurate بالdecision.
0: طيب بنين، ليش اختاريتي هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استندتي إلى حاجة حقيقية بالمجتمع أو بالقطاع الصحي؟
2: بعد ما طبقت المستشفيات لاحظت إنه أكو كلش نسبة وفيات عالية للأطفال، خصوصاً اللي يدخلون الخدج، لأن العناية بالأطفال ما عندنا كلش هواية، وخصوصاً إنه الأطفال هم كائنات كلش صغيرة ومالتهم الفيزيولوجي يختلف عنا، فإحنا نحتاج أجهزة متطورة وطريقة عناية خاصة حتى نلقى الحلول الصحيحة والمعاملة الصحيحة لهم.
0: طيب بنين، كيف وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المشروع، وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي ممكن يستعين بها الأطباء والطبيبات في معالجة الخدج أو رعايتهم أصلاً؟
2: هو مو فكرة إنه رح هو الاي اي رح يسيطر أو هو اللي رح يأخذ القرارات، هو بشكل مساعد للدكتور أو للنيرسز اللي يشتغلون، فهو بالعكس رح يساعدهم، لأن الإنسان دائما يصير أكو إنه ميستيكس، فهذا رح يقلل الميستيكس ورح يلقى الحلول الصحيحة، فهو من الأشياء اللي كلش مهمة واللي كلش رح تساعدنا لا توظف بالمستشفيات.
0: يعني هو بعد ما يقرر الطبيب أو الطبيبة آلية وخطة العلاج، ممكن أن ينطي رأي ثاني، أو هو قبل رأي الطبيب؟ ممكن توضحي لنا هذه الجزئية؟
2: أوكي، أنا رح بالـ AI اللي هو سويته البرنامج، رح يجي أخلي المعلومات مال الطفل، مثلاً الوزن، العمر، إيش قد عمره بالأسابيع، كل معلوماته، فوراها رح ينطيني هذا السيميليتر البرنامج، رح ينطيني الديسيجن الصحيح لهذا الطفل، مثلاً إذا الطفل كان عنده هايبوكوليميا أو هايبوغلاسيميا، كل هاي الأشياء اللي تصير دائماً عند الأطفال، هو رح يتنبأ لي بيها، يسوي لي بريدكشن حسب المعلومات اللي أنا اعطيته هي، بعدين حيسوي لي خطة علاج لهذا الطفل، ورا راح يجي الدكتور يشيكها، وهو الدكتور مجرد هذا السيميوليتر هو مساعد للدكتور.
0: ممتاز. طيب أصعب تحدي واجهتي أثناء تصميم المشروع أو تدريبه أو حتى تطويره للعمل؟
2: جمع الداتا اللي هو المعلومات، لأن إحنا بعدنا عندنا المعلومات بالورقية غالبا يعني، فانه المعلومات ما راح القاها يعني بكل سهوله، فراح بكل صعوبه لان دائما الاشياء الورقيه المعلومات الورقيه تكون دائما متوفره.
3: يعني بنين انت احتاجيتي ان تغوصين في دفاتر واوراق قديمه حتى تحصلين على معلومات؟
2: اي كلش هوايه، فالموضوع مو سهل ومعقد يعني بالنهايه، بس طلعت النتيجه كلش حلوه.
3: طيب معقد كم اخذ وقت؟ يعني انت رحتي الى ملفات من سنوات للاطفال الخدج داخل المستشفيات العراقيه، كم اخذ من عندك وقت وجهد؟
2: احنا اصلا عندنا بدنا نشتغل بالمستشفى حاليا، فاحنا صار من بلشنا الكورس ودكتور عباس الزبيدي قال ان احنا ترى عندنا بالنهايه بروجكت فلازم تجمعون ديتا من هسه، فاختارينا الموضوع وصار تقريبا يمكن اكثر من شهر احنا نجمع المعلومات.
3: ممتاز. طيب بنين، هل اعتمدتم على بيانات حقيقيه او محاكاه اثناء بناء النموذج؟ كيف تعاملتم مع هذه المساله حتى تحصلون على نتائج دقيقه، اقرب الى نتائج دقيقه في مشروعكم؟
2: هواي من الديتا غالبيتها احنا اخذناها من المستشفيات العراقية اللي عندنا، من الطبلات مال الاطفال، واكيد حصلنا مساعدة همينة من اكو هواي سورس اللي تساعدنا حتى ناخذ ديتا للاطفال، فصار يعني مكس ما بين الاثنين، بس اكثر شيء صار من المستشفيات العراقية.
3: لو اتيحت لك فرصة تطبيق المشروع داخل مستشفى عراقي، كيف تتوقعين انه رح يساهم بتحسين الخدمات الصحية؟ هذه الفكرة بالتحديد.
2: بوجهة نظري راح كل شيء يساعد وراح يطور، حتى نتفادى المشاكل، نتفادى الوفيات، لأن إحنا نحتاج هذا النوع من الـ AI، لأنه كلش راح يساعد ويسهل علينا الحياة الطبية.
3: هل كان العمل فردي في هذه الرحلة؟ يعني كل طالب عمل على فكرته بمساعدة الذكاء الاصطناعي لوحده، أم كان هناك جهود فريق كامل مجموعة من الطلبة؟ ممكن توضحين هذه الجزئية وأكثر مهارة اكتسبتيها من هذا المنهج؟
2: هذا بداية أول ما بلشنا الكورس، فكان كل طالب شرط أنه هو اللي يسوي سيميليتر وحده حتى يتعلم وحده، لأنه بات واحد عنده خبرات مال AI وشخص تاني ما عنده، فكان كل واحد إلى دور أنه هو يسوي سيميليتر وحده اللي هو البرنامج وحده، فكل شخص قدر يطور معلوماته أكثر وأكثر ويغوص مجال AI، لأن صراحة إحنا مو كنا نعرف AI، فكان تطور كلش كبير.
3: أكثر مهارة صارت موجودة عند بنين اليوم ممكن ما تكون موجودة عند العاملين في هذا القطاع، في القطاع الصحي تحديداً.
2: صرت شخص يقدر يستخدم الـ AI كلش هواية ويوظفه هواية مجالات، مو بس اليوم حتى التخصص اللي أنا استخدمته اللي هو الأطفال، لا هواية مجالات، ممكن مجالات التخدير اللي هو تخصصي، حسيت أنه ممكن بالمستقبل رح يصير كل شيء هواية تطوير من جانبنا.
3: تغيرت نظرتك إلى مجال الذكاء الاصطناعي بعد هذه التجربة؟
2: كنت أحس كلش هواي معقد، بس بفضل دكتور عباس الزبيدي كلش هواي صار أسهل، لأن هواي اقترح لنا أشياء وساعدنا طول الوقت وبالتطوير وبالمعلومات، كل شيء كان يساعدنا خطوة بخطوة فصار أسهل.
3: ممتاز. طيب هل واجهتي مخاوف تتعلق بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ يعني هذا الأمر شائع، كيف تعاملتم مع هذه الجزئية؟
2: لأن مو كل المعلومات تكون دائما موجودة، مثل ما قلت لك بالطابلة دائما أكو هواية معلومات تكون ما مكتوبة أو ما يذكروها أو ما يهتموا لها، رغم تكون إنه هي مهمة، ف يعني هنا اكتشفنا إنه لو أكو ذكاء اصطناعي وأكو يعني حوسبة نستخدمها بدل ما نستخدم المعاملات الورقية راح يكون إن شاء الله.
3: طيب بنين، هنا ممكن يبدر سؤال، كيف كان تعامل الأطباء والطبيبات معك في تلك البيئة؟ أنت طالبة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وقادمة إلهم بمشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي كرأي ثاني ومساعد وداعم إلهم، هل كانوا متقبلين أم مستغربين لهذا الوضع؟
2: نقدر نقول يعني 50-50، قسم من عندهم كانوا متقبلين الفكرة وكلش يساعدونا حتى نجمع المعلومات ونطورها أكثر ويعطونا كل شوية معلومات كده محتاجينه، وقسم من عندهم لا، نقدر نقول إنه كانوا مستغربين أو ممكن يتمسخر من عندي.
3: طيب بكل الأحوال أنتوا حققتوا نتيجة إيجابية مثل ما شفنا اليوم أثناء عرض مشاريعكم وأفكاركم، يعني هي مستندة على شيء حقيقي وحل مشكلة حقيقية بالمجتمع خاصة في القطاع الصحي. لو حصل مشروعك على دعم مالي أو استثماري، أول خطوة راح تقومين بها حتى تطورين هذه الفكرة وتصبح مشروع حقيقي شنو هي بنين؟
2: راح أحاول أنه أتأكد أنه المشروع يكون صح 100%، لأن بالنهاية هذا دي يجرب بالقطاع الصحي الطبي اللي هو لازم يكون كلش accurate ويكون 100% صح، بيرفكت، فراح احصل انه احصل ابروفل من هواي دكاتره ومن هواي عاملين بالمجال الصحي حتى اتاكد انه هو صح حتى يتطبق بطريقه صحيحه.
3: بنين، تعتقدين انه العراق يمتلك بيئه مناسبه لاحتضان مثل هذه الابتكارات اللي شفناها اليوم؟ لحضرتك كطالبه تدرس الذكاء الاصطناعي بمساعده او الى جانب القطاع الصحي وراح تحولها الى مشروع، يعني ممكن يتقبلون هذا الموضوع كمجتمع وليس فقط العاملين في القطاع الصحي؟
2: مثل ما هواية من عندنا طلبة حالياً يستخدمون الـ AI بالدراسة وهواية أشياء بالحياة، فأني أحس أنه إذا استخدم المجالات الصحية والحلول المشاكل اللي عندنا فرح يكون كلش أفضل، وأتمنى أنه يعني يطبق.
3: طيب بعد هذه التجربة هل تفكرين في تأسيس شركة ناشئة رغم كونك طالبة، لازلت طالبة، أو مواصلة البحث العلمي بمجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية؟
2: ليش لا، إن شاء الله يا رب أنه نتطور أكثر وأكثر ونحقق نجاحات أكبر ونأسس شركة يا رب
3: إن شاء الله. أخيرا بنين، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي مترددين بأنه يدرسون تخصص يعتمد على دراسة الذكاء الاصطناعي، شنو ممكن تقولي لهم؟
2: الـ AI هو مو اتجاه واحد ولا تخصص واحد، هو يقدر أنه يعمل بكل التخصصات ويفيد بكل المجالات ويسهل الحياة أكثر.
3: شكرا جزيلا بنين، ونتمنى لك كل التوفيق في دراستك وفي مشاريعك المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا كل شيء.
3: أهلا وسهلا.
1: Minds and Mike. Students who inspire.
3: مرحبا.
4: مرحبا.
3: عرفنا عن اسمك ودورك اليوم في AUIB.
4: أنا اسمي مرتضى عماد، أدرس علوم التغذية بالجامعة الأمريكية في بغداد.
3: مرتضى، حدثنا بداية عن مشروعك وشنو المشكلة الصحية اللي حاولت إيجاد حل إلها اليوم؟
4: مشروعي هو عبارة عن AI in pain management اللي هو إدارة الألم ومساعدة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن إدارة الألم تختلف من المستشفيات، عيادات الألم وdifferent العوامل المختلفة من ICU، من emergency situation، البوستو، هذه العوامل كلها نحتاج الـ AI الـ AI in pain management عم نساعد relieve the pain for the patient.
3: طيب مرتضى، ليش اختارت هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استنت على حاجة حقيقية في المجتمع أو القطاع الصحي؟
4: الصراحة بعد ما رحت، أنا طالب رحت أكثر من 3 practicum مختلفة different hospitals the privacy and public، واكتشفت أن هواية أكو مرة يعانون بالألم ما بعد العملية بسبب قلت هذا الاختصاص وندرت هذا الاختصاص، وإذا قلت الأدوية والمستلزمات اللي ممكن نستخدمها للمريض، وبالتالي فأنا شئت هذا السيموليشن المودي حاكي ويعالج الألم قدر الإمكان ومساعدة الدكتور طبعا.
3: مرتضى، كيف وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذا المشروع، وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي موجودة في هذا المجال؟
4: احنا مثل ما نعرف ان الذكاء، ان العالم الحالي متوجه نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة وكل التطورات بالمستقبل، فبالتالي نحتاج ان نحول المعلومات للبيشنت من الورقية الى الالكترونية على مود نساعد ايضا بتحليل البيانات بالبحوث وايضا معالجة الألم بشكل اسرع واحدث.
3: اصعب تحدي واجهته باثناء تصميم هذا المشروع او تدريبه او تطويره؟
4: احنا مثل ما نعرف هذا البرنامج اسمه AI in healthcare، يعني متوجه خاصة للطلاب القطاع الصحية، والطلاب القطاع الصحية للأسف ما عندهم الخبرة الكافية للبروغرامينج، البرمجة والكودينج بالجافا سكريبت والسي بلس بلس، هذين كل العوامل تواجهني صعوبة الصراحة لأن هاي بدايتي بالAI والكمبيوتر ساينس.
3: طيب، اعتمدت على بيانات حقيقية أو محاكاة أثناء بناء النموذج، وكيف تعاملت مع مسألة دقة النتائج؟
4: البيانات الحقيقية اعتمدت عليها من مصادر موثوقة عالمية، أنا استندت عليها، يعني التحويل من الورقي إلى الإلكتروني يسبب لي بعض المشاكل، فبالتالي اعتمدت على مصادر عالمية موثوقة عمود نحول الديتا مع البيشنت إلى الـ AI، ويحاول عن طريق أبلاينج يعني سم المعادلات الرياضية، وبالتالي راح تطلع لي كل النتائج إذا هي صحيحة أو غلط أو هلك أو any bias أو hallucination، the leakage بالdata، فسوينا validation test وغيرها من التستات عن الشيك الأكريسي مع هاي data.
3: لو أتيحت لك فرصة اليوم لتطبيق هذا المشروع أو هذه الفكرة داخل مستشفى عراقي، كيف تتوقع مرتضى أن يساهم هذا الأمر أو هذه الفكرة في تحسين الخدمات الصحية؟
4: طبعاً أتمنى المستشفيات العراقية من تتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والتطوير بالمستقبل، لأن هذا الشيء متجه عليه يعني كل دول العالم بالتطوير، وأتوقع راح يستقبلونه بسعة صدر ورحب، لأن هذا الشيء راح يساعدهم ويقلل الضغط على الاختصاص.
3: مرتضى، أكثر مهارة اكتسبتها من هذا المنهج، دراستك لهذا المنهج مع زملائك، وتشعر أنه هي ممكن تكون جداً مفيدة لمستقبلك المهني، وأيضاً كيف تغيرت نظرتك إلى الذكاء الاصطناعي بعد خوض هذه التجربة العلمية؟
4: طبعاً هذا السؤال جداً مهم، لأن صراحة من المهارات اللي اكتسبتها اللي هو نقدر نعتبره فد كودينج بسيط أو برمجة بسيطة تعلمتها، ما نقدر نعتبره أدفانس مقارنة بقية الاختصاصات أو العمل، بس الحمد لله تعلمت على الاي بشكل بسيط، وهذا الشيء طورنا بشكل كلش قوي وفتح لي مدارك بالعقل على شغلات ثانيه يقدر الاي يسويها. يعني حتى انا صار حدا جاي افكر شلون اسوي اي سيميشن بالانستيك دروبس.
3: طيب، واجهت مخاوف تتعلق باخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تحديدا، وكيف تعاملت معها؟
4: انا مثل ما قلت المصادر اللي انا اخذتها من مصادر موثوقه عالميه، وبالتالي همين قدرت اخذ هاي المعلومات او الداتا طلب من عندي من وثيقه رسميه انا طالب بالهيلث كير، لان هذا الشيء يشمل بالاخلاقيات المهنه ويمثل البرايفسي للبيشنت. فبالتالي هاي صراحه اكثر صعوبه واجهتها عم شلون امثلها بقدر الامكان بدون اي تعرض برايفسي للبيشنت.
3: لو حصل مشروعك اليوم دعم مالي أو استثماري، أول خطوة راح تقوم بها مرتضى لتطوير هذا المشروع شنو راح تكون؟
4: راح أحاول أتعاون مع دكاترة صاحبين ذو اختصاص قوي، وأيضا أتعاون مع مبرمجين عالميين أو دراسين كمبيوتر ساينس ومن هذين الاختصاصات اللي راح تساعدني بالتطوير هذا البرنامج أو الويب سايت، وأحاول أعرضه إلى أكثر ديتا أنا أقدر أسويها لهذا الـ AI عن طريق التطوير والمساعدة والتعاون بين الأشخاص المختلفين من أصحاب اختصاصات مختلفة.
3: مرتضى، تعتقد أن العراق يمتلك بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الفكرة، وماذا كانت ردود أفعال الطلبة اللي رافقوكم في هذه الرحلة العلمية والعملية أيضا، وردود أفعال المجتمع حولك من أهل وأصدقاء؟
4: صراحة أول ما طرحت الموضوع على الأصدقاء والأهل والمستشفيات انصدموا، لأن قالوا مستحيل هذا الشيء يصير، لأن هذا الشيء صعب ويطلب وايد وقت، وأيضا العراق من النوع البيئة التحتية ما تدعم هذا الشيء كلش وايد للأسف. بس إحنا نحاول خلال دراستنا وهذا الجيل إن شاء الله تفيد نفسه بالمستقبل بأن يحول من الورقي إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية. وايضا صراحه من عرضت على اكثر من صاحبي ومع مساعده الدكتور عباس استنتجت من هذا المشروع كلش راح يفيد المجتمع بصوره عامه بالادب اداره الادب.
3: طيب مرتضى، بعيدا عن الاساتذه والاصدقاء والاهل، الجهات الخارجيه في مجال القطاع الصحي بعد ما راوا انه انت بالفعل استطعت ان تطور مثل هكذا فكره، استطعت ان تنتج مثل هكذا برنامج مساعد جدا للقطاع الصحي، كيف كانت ردود الافعال بعد ما كانوا يشوفوا ممكن يكون خيال او وهم ممكن انت دا تفكر به ما ممكن تطبيقه على ارض الواقع؟ بعد نجاحك كيف كانت ردود الافعال؟
4: صراحة كانت أول ردة فعل شوي مضحكة للأموال، وهو قالوا يعني هل إحنا راح بعد ما راح نشتغل راح نقعد ونسكت ما راح نسوي شيء؟ للأسف أكو ناس متخذة من إذا الـ AI اشتغل خلص بعدها راح نقعد ونسكتون، بس الـ AI هو نعتبره كـ AI decision support system for the win the pain management. فأي شخص يعرف يستخدم الـ AI، أي شخص عنده ذو علمية مستحيل ما يعني مستحيل يزولون من شغله، لأن هذا شيء جدا مهم. لأن إحنا عندنا واحدة من المصطلحات المهمة خذيتها بالـ AI which is applying human in the loop. يعني بالأخير مهما كان الـ AI accurate، مهما كان الـ AI يسوي ريبورت ومرتب تقرير ومرتب، لابد أن نستخدم الـ decision مع الشخص المسؤول عن هذا الشيء.
3: ممتاز. يعني مرتضى، حديثك جدا جدا عميق في هذا المجال، وينم عن اهتمام حقيقي بهذا المجال أن تقدم حل فعلي لهذه المشاكل اللي تتحدث عنها. لكن بعد هذه التجربة مرتضى، هل تفكر في أن تحول هذه الفكرة إلى مشروع ناشئ، أو ممكن أن تواصل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي؟
4: أحاول صراحة أطور هذا السيميليشن إلى أكثر حل ممكن، وأطوره إلى مشروع جدا ضخم يغطي جميع دول العالم، مع استمرارية البحث أيضا هذا المشروع وتطويره قدر الإمكان وإشارة نحو دول العالم يستخدمونه بكل سلاسة، وبالعكس راح يسهل العمل عليهم.
5: ممتاز. أخيرا مرتضى، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي يترددون بدراسة التخصصات الحديثة التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، ما هي رسالتك لهم؟
4: رسالتي لهم بأن يفتحون عينهم على هذا العالم اللي جاي يتوجه إلى الذكاء الاصطناعي والبرامج الحديثة والتطويرات الحديثة اللي جاي يصير. بالعكس إحنا أصلا ما جاي نقدر نواكب بصورة صحيحة للتحديثات مع الذكاء الاصطناعي، لأن هو يوم على يوم جاي يتطور بشكل مو طبيعي. فبالتالي أنا أنصح أي شخص أي طالب ياخذ هذا الكورس، حتى أي كورس بالأي آي، لأن هذا الشيء هو هذا مستقبلنا اللي راح يصير.
5: مرتضى شكرا جزيلا لحضرتك على أعطانا شيء من وقتك بعد ما قدمت برزنتيشن رائعة عن فكرتك اللي هي تعنى بالذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع الصحي. نتمنى لك كل التوفيق في دراستك العلمية، وأيضا نتمنى لك التوفيق في المجال المهني أيضا، وأن تصبح أفكارك مشاريع على أرض الواقع.
4: شكرا جزيلا. شكرا.
5: أهلا وسهلا.
1: Minds and Mike. Students who inspire.
0: Listeners of the AUIB FM 101.5, what we have heard today reflects the creativity and determination of students when they are given an environment that just encourages innovation and critical thinking. These projects from Benin and Murtada and other students still be in their early stages, or may still in their early stages, but they demonstrate how meaningful ideas can grow into solutions with the potential to improve healthcare and make a real difference in people's life. That was the story with Benin and Murtada, and we wish them the best of luck with their academic journey and the result they are achieving with AI and healthcare. And with that, dear listeners, we've reached the end of another episode of the Uni Voice Show on AUIB FM 101.5. Today, we explored a program opening new pathways into the aviation industry, and we've heard from students developing AI-powered solutions for healthcare. Although the topics were different, they shared one common message. A university is more than a place to earn a degree. It's where ideas grow, opportunities begin, and future leaders are shaped. I was with you, Mariam Ilyas, in writing, presenting, and the coordination for the Uni Voice Show, and the director, Ahmed Al-Sufi. Thank you for listening, and we will see you in the next episode of the Uni Voice Show.

العائلة هي السند الحقيقي، فحتى لو عندك خلافات وياهم راح يبقون هم أقرب الناس. حاول تخصص وقت لعائلتك، قرب منهم أكثر، اسأل عنهم، سولف وياهم وقعد بينهم، يمكن كلمة منك راح تفرح قلبهم. وهذه الدنيا تركض، بس العائلة راح تبقيك ثابت وسط هذه الحياة. She moved out of state, doing left, she's seeking forgiveness.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أساس التعامل الراقي بين الناس صدق الالتزام والاحترام المتبادل. فإذا تأخرت على أحد لا تتردد أنه تعتذر له، وإذا وعدته فخليك صادق بالوعد، وإذا أخطأت ما بها شيء تتحلى بالشجاعة وصلح هذا الخطأ. فحاول أنه يكون الاحترام داخل بكل تفاصيل تعاملك ويا الناس، وابتعد عن السلوكيات اللي تزرع الحقد أو تثير النزاعات. خليك مصدر للهدوء وللسلام مو العكس. فالمطلوب مو تكون مثالي ويا الكل، بس على الأقل ما تكون سبب بالضرر أو الأذية للآخرين. وحتى التجاهل أحياناً ممكن يكون أحسن من أنه توقع بالخطأ.

الضغوط صارت جزء من حياتنا اليومية، بس مو لازم تسيطر علينا. فلما تحس نفسك مخنوق، توقف للحظة وأخذ نفس عميق، احكي ويا شخص أنت تثق به، أو اكتب اللي بداخلك على ورقة. هذا التفريغ مهم جدا، لأن الكتمان راح يتعبك أكثر. خفف على نفسك، لأن هذه الحياة مو سباق.

البيئة مسؤوليتنا كلنا مو بعيدة عنا، فالهواء اللي تتنفسه يوميا هو ضمن هذه البيئة. وحسب قانون حماية وتحسين البيئة العراقي، إن التلوث أو الإضرار بالبيئة هو مخالفة قانونية. فمثلا حرق النفايات، رمي المخلفات أو تلويث المياه، كل هذه الأفعال تأثر علينا قبل غيرنا. والبيئة الصحية يعني حياة أفضل، فالطبيعة مو ملكنا، إحنا جزء منها، فلازم تحافظ عليها حتى تستمر الحياة.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراقي عنده قدرة غريبة وعجيبة على التأقلم، أشياء ممكن تكسر ناس بمكان ثاني هنا تنشافه كأنه هي جزء من روتيننا اليومي، شيء متعودين عليه رغم قسوته. والعراق بشيء مميز، مهما كانت الحياة صعبة تبقى الناس عندها قدرة تحول الموقف لنكتة، وكأنه هي تقاوم بطريقتها الخاصة وتخفف عن نفسها وعن غيرها. فالعراقي اتعلم شلون يضحك وهو تحت الضغط، وشلون يكمل يومه رغم التعب. يبقى هذا هو العراقي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصباح بالعراق مو مجرد بداية لليوم، هو مشهد يتكرر بتفاصيل هواية حلوة، شوارع بيها هواية ناس، وجوه تدور على الرزق وأمل يرافق هذه الخطوات رغم التعب. فالصباح ما يحتاج منك إلا تكون أكثر هدوء وكلمة طيبة تنطيها للناس وابتسامة الرسم على الوجه، وأكيد كل صباح هو فرصة جديدة إلك بهذه الحياة.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5 to a new episode of the UniVoice Show. Have you ever wondered how your professional journey can begin before you even graduate from university, or how an idea developed in a classroom can grow into a project that serves the community? In today's episode of the UniVoice Show, we are taking you through two different stories connected by one shared purpose: shaping the future. We will begin by exploring a unique opportunity that opens the door to a career in aviation through a program that combines academic education and professional flight training. Then we will shift our focus to another inspiring experience where a student from the American University of Iraq, Baghdad, share how they are using artificial intelligence to advance healthcare. Stay with us, you're listening to the UniVoice Show.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey of today's episode of the UniVoice Show with the first segment, that is, Meet the Experts. How many times have you heard people say that becoming a pilot is too difficult, or that it can only be achieved by studying abroad? And how many young people have put their dream aside because they believed that the path was out of reach? But what if that dream is closer than you think? In this segment, Meet the Experts, we will explore the Professional Pilot Pathway Program launched by the American University of Iraq, Baghdad, in partnership with the Intercontinental Aviation Academy. This program combines university education with professional flight training based on international standards, dear listeners. Can you believe that? And to know more about this program or partnership and what makes this program unique, the opportunities inside this program it offers to students, we will listen to Ms. Noor Dawood, the official representative of Intercontinental Aviation Academy in Iraq.
0: Meet the experts, leaders building the future.
1: مستمعينا عبر AUIB FM 101.5، في السنوات الأخيرة لم يعد حلم قيادة الطائرات مقتصرا على السفر إلى الخارج أو الالتحاق بأكاديميات بعيدة جدا، بل أصبح الأمر ممكنا وممكن أن يبدأ من داخل العراق عبر برامج تعليمية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفق معايير دولية. وفي خطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الطيارين العراقيين، أطلقت الجامعة الأمريكية في العراق بغداد برنامج المسار المهني للطيارين بالتعاون مع أكاديمية إنتركونتيننتال للطيران، ليمنح الطلبة فرصة الجمع بين التعليم الجامعي والتأهيل المهني في أحد أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم. هذا البرنامج لا يقتصر على تعليم مهارات الطيران فقط، بل يهدف إلى بناء مسار مهني متكامل يفتح أمام الطلبة آفاق للعمل داخل العراق وخارجه أيضا، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة في قطاع الطيران وصناعته. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الشراكة وما الذي يميز هذا البرنامج وما الفرص التي تنتظر الطلبة بعد التخرج منه، يسعدنا أن نرحب بالسيدة نور داود، الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال في العراق. أهلا وسهلا بك سيدة نور.
2: مرحبا مريم.
1: أهلا وسهلا بيك. يعني اليوم أنت نورتينا ورح نتحدث عن مجال صحيح هو مستمر بالنمو ودائما في تجدد، وسعيدين أنه يكون أكو فرصة للطلبة العراقيين داخل الـ AUIB وخارجها أن يكونون من ضمن الدارسين.

0: يبدي بالعراق وينتهي بأحد قواعدنا الأوروبية المنتشرة بالعالم.
1: ممتاز. طيب ست نور، ممكن نتعرف على أكاديمية الأنتركونتيننتال؟ كيف بدأت هذه الأكاديمية وما هي الاعتمادية التي تحظى بها حول العالم؟
0: نعم، بداية أنتركونتيننتال بدأت بال2018 بالشركة القابضة لها، هي أنتركونتيننتال أفييشن أنتربيرز، هي التي تملك أكاديمية أنتركونتيننتال أفييشن أكاديمي. البيس أو الهيدكوارتر مالتها بدبي، وعندنا توسعات بالميدل إيست وبأوروبا. الوجهة مال الأكاديمي هي أنه مو إحنا بس مجرد ندرب طيارين، بل نصنع قادة بهذه الاندستري.
1: طيب، كيف بدأت الشراكة والرؤية المشتركة بين الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وأكاديمية أنتركونتيننتال؟ كيف كانت البداية وما الهدف الرئيسي منها؟
0: الهدف الرئيسي من الشراكة هو تقديم برنامج واضح يهدف لتعليم العراقيين الطيران وصنع قادة جديدين بعالم الطيران، professional leaders in this industry، بداية بالعراق كمرحلة أساسية، بعدين يمتلك المعرفة الأساسية من الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أنه يحصل كدول سيرتيفيكيشن، شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ورخصة طيران. يعني تبدي من العراق وتكمل بأحدى قواعدنا الأوروبية للحصول على رخصة الطيران المدني.
1: طيب، هل تعتبر هذه هي الشراكة الأولى لأكاديمية الأنتركونتيننتال في العراق مع جامعة داخل العراق؟
0: نعم نعم،
1: وهو البرنامج الأول للطيران؟
0: صحيح، الـ AUIB هما شركائنا التعليميين بالعراق، ونحن الأكاديمية الطيران الأولى التي تقدم برامج طيران بالعراق.
1: طيب ست نور، يعني شنو السبب الرئيسي والجوهري اللي خلاكم تختارون الـ AUIB كقاعدة تنطلقون منها بتقديم برامجكم الأكاديمية؟
0: الـ AUIB تمتاز ببيئة تعليم حديثة تتناسب ويا رؤيتنا احنا لبرنامجنا بالمعايير العالية، بالإضافة إلى مكانها حقيقة أنه هي على شارع مطار بغداد، فالدراسة هنا للطلاب تمنحهم أنه رؤية كل إقلاع كل هبوط رؤية، يعني real operation هنا بالجامعة، شوف الطيارات.
1: صحيح. طيب، الأنتركونتيننتال إذا نتحدث عنها كأكاديمية تقدم التعليم في مجال الطيران، هل هي تختلف عن مهندسي الطيران وما يدرسوه في الجامعات؟
0: هذا يعني سؤال جدا جميل. أكو اختلاف ما بين مهندس الطيران وما بين الطيار المدني. مهندس الطيران معناها هو فات دراسة طيران، دراسة جامعية، بكالوريوس، حصل على الشهادة بهندسة الطيران، ولكن ما يقدر يكون طيار إلا يحصل على رخصة الطيران المدني من أكاديمي معتمد لتدريبه حتى يحصل على الرخصة.
1: يعني أفهم من حضرتك ست نور أنه اليوم مهندسي الطيران الدارسين لهذا المجال أكاديميا ويمتلكون خبرة ميكانيكية فقط يجب أن يدرسوا هذا البرنامج حتى يحصلون رخصة رسمية عربية وعالمية للطيران؟ يعني من يسمع الطالب أنه برنامج المسار المهني للطيارين ممكن يتساءل، ليس للدارسين اللي حصلوا على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، الأصغر عمراً، الطلاب اللي موجودين هنا بالـ AUIB أو من يريد أن يتخصص بمجال الطيران عن عمر كبير، ما الذي يميز دراسة الطيران في هذه الأكاديمية عن باقي الأكاديميات الموجودة حول العالم والمعاهد التقليدية؟
0: طيب، احنا حتى نجاوب على الشق الأول من السؤال، احنا البرنامج مالتنا مصمم يعني للمبتدئين، ما يحتاج أحد يكون عنده خبرة سابقة بالطيران يلا يقدر ينضم لأكاديمية الطيران، لا، احنا البرنامج مالتنا مصمم from zero to airline ready، يقدر أي أحد من عمر 17 سنة أو حتى بما فيهم طلاب الجامعة ينضمون لهذا البرنامج ويبدون بداية. هل الشخص إذا كان عنده خبرة يكون إلى مثلا وقت مستقطع من الدراسة؟ لا، كلهم يبدون من الصفر ثم يتخصصون إلى تدريب لرخصة الطيران المدني. بالنسبة للمسار المهني هنا هو مصمم يعني كلش مهم حتى ياخذ الطالب من مرحلة الدراسة إلى قمرة القيادة، مسار مهني واضح يبدي بالعراق وينتهي بقواعدنا الأوروبية.
1: طيب، من مقاعد الدراسة إلى قمرة القيادة كم يستغرق هذا الوقت؟
0: بالعادة دراسة الطيران تأخذ 24 شهر، هذه الدراسة المثالية للطيران.

0: يكمل البرنامج مالته بسنتين.
1: يعني الأكاديمية خصصت هذا البرنامج على مدى سنتين من الدراسة.
0: صحيح، ولكن هو إذا الطالب يريد يأخذها على أكثر من سنتين أكيد رح يقدر.
1: يعني هناك مرونة في ترتيب الأمور.
0: Exactly.
1: طيب، يعني على مدى سنتين هل تكون الدراسة فقط داخل الـ AUIB لهذا البرنامج، أم هناك جزئية يجب أن يتحول إلى مسار عربي ومسار عالمي أيضا في التدريس؟
0: طيب،
1: والتعليم
0: هذه نقطة مهمة لازم احنا نلتفت إلها. شراكتنا ويا الجامعة الأمريكية هي لتقديم كورس التأسيسي Fundamentals of Aviation. هنا يؤخذ بداخل الجامعة الأمريكية وعلى أيدي مدربين الطيران المعتمدين. هو يبدي هاي المرحلة اللي تأسيسية مدتها 4 أشهر، بعدين لازم ينتقل إلى قواعدنا الأوروبية حتى يكمل تدريبه الجراوند سكول والفلايت سكول حتى يحصل على رخصة الإياسة الأوروبية.
1: وهذا التدريس اللي يكون خارج العراق هو من ضمن البجت اللي قدمها الطالب حتى يحصل على هذا التعليم؟
0: نعم، هو البرنامج يعني كامل، البجت مالته كامل،
1: يعني ما راح تكون أكسترا وزيادة.
0: لا لا لا، هو يبدي من الجامعة الأمريكية إلى أول سولو إله.
1: طيب، طيب ممكن يتسألون أيضا كيف صمم هذا البرنامج ليوازن بين الدراسة الجامعية والتدريب العملي؟ ماذا يعيش الطالب منذ اليوم الأول في هذا البرنامج؟
0: من اليوم الأول بالجامعة الأمريكية الطالب يعيش اللي يعيشه أي شخص بقطاع الطيران الحقيقي. أكو مواد اللي يدرسها الطيارين اللي هي تأسسة وتزود بالمعرفة حول دراسة الطيران، بالإضافة إلى يأخذ ساعات على المحاكيات مال الطيران فيعيش تجربة طيران حقيقية.
1: طيب، يعني كثير من الشباب ممكن يعتقدون أنه دراسة الطيران صعبة أو حكر على فئة معينة، هل صحيح أنتم على استعداد لاستقبال حتى اللي هم في مرحلة الإعدادية أكملوا السادس الإعدادي أيضا وليس فقط من تخرجوا من الجامعات ومن هم في أعمار كبيرة؟
0: صحيح، دراسة الطيران هي مو حكر على فئة معينة، بالعكس أكو يعني open door لكل العالم اللي عندها الشغف الحقيقي. دراسة الطيران تتطلب التزام، شغف، تتطلب معرفة باللي راح يحصل عليه الطيار ما بعد التخرج حتى يدفع تجاه دراسة الطيران. فدراسة الطيران لا، مو إلا الشخص يكون عنده خبرة سابقة نفس ما ذكرنا، بالعكس إحنا البرنامج مالتنا متصمم للمبتدئين ياخذه من الصفر إلى قمرة القيادة.
1: يعني اليوم أي شخص يسمعنا سواء كانت شاب أو شابة،
0: نعم،
1: وكانوا حابين هذا المجال وحابين أن يبدأوا بداية صحيحة في هذا المجال، يعني البرنامج الأكاديمي للإنتركونتيننتال سيكون بداية موفقة؟
0: Exactly. دراسة الطيران هي تقبل الجنسين، الذكر والأنثى. هذه فكرة كل شهواية أسئلة تجينا دائما، أكو فكرة أنه لازم الطيار يكون رجل، بينما لا، هذا التخصص يقبل الإناث ويقبل الرجال، بالعكس. يعني إحنا من خلال تواصلنا ويا الطلاب العراقيين ومن خلال الإنكويريز اللي يجينا، أكو كل شهواية رغبة حقيقية من الفتيات العراقيات أنه ينضمون لقطاع الطيران، بما فيها حتى الجنسيات العربية. أكو توجه للطيران، وهذا الشيء حقيقة يدعونا للفخر أنه إحنا نشوف بنات بدأوا يهتمون بهذا المجال.
1: طيب ست نور، عرفنا من خلال حديثك أنه دراسة هذا البرنامج لا تتطلب أن يكون الشخص خريج بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ولا أن يكون كبير في السن حتى يكون مؤهل لدراسة هذا البرنامج. ممكن أن يبدأ من عمر 17 سنة اللي هو المرحلة الإعدادية. لكن هذا يدفعنا لسؤال، دراسة الطيران تتطلب أن يكون الشخص متمكن من اللغة الإنجليزية. في حال كان الشخص شاب أو شابة غير متمكنين من اللغة الإنجليزية، كيف ستعالجون هذه الجزئية؟
0: دراسة الطيران اللغة الأساسية بها هي اللغة الإنجليزية، والعمل بالطيران اللغة العالمية مالته اللغة الإنجليزية. بالنسبة للطلاب اللي تجينا وتحتاج تطوير بمستواها، فإحنا عدنا برنامج تأهيل لغوي كامل واختبارات تحديد مستوى تسبق التسجيل للمرحلة الأولى من دراسة الطيران. إحنا نأسسه بالمعرفة وتطويره للغة الإنجليزية بحيث يدخل لكورس الطيران وهو يمتلك المعرفة والثقة اللي تأهله للدراسة والعمل على وفق المعايير العالمية.
1: طيب، يحصل الطلبة في هذا البرنامج على تدريب وفق معايير عالمية، اللي هو برنامج المسار المهني للطيران المقدم من أكاديمية الانتركونتيننتال. ما بعد الدراسة، ما بعد هذه السنتين من الجهود داخل وخارج العراق، هل سيكون هناك فرصة للعمل محليا فقط أم محليا ودوليا في خطوط جوية عالمية؟
0: بالنسبة لبرنامجنا، خلينا نحكي بالأول على الرخصة الممنوحة اللي متدرب عليها الطيار. رخصة الإياسة الأوروبية هي تعتبر من أهم الرخص بعالم الطيران المدني. شركات الطيران من يقدم عليها طيار وعندها هاي الرخصة تعرف تماماً اللي مر به الطيار أثناء التدريب، من تدريب صارم، من أعلى معايير عالمية لدراسة الطيران المدني متدرب عليها هذا الطيار. بالنسبة بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية، هذه أصلاً زادت لنقطة، لأنه هو ممكن يحصل على dual certification، شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية ببغداد بالإضافة إلى رخصة الطيران، فهاي كلها تنطي privilege لشركات الطيران العالمية.
1: طيب، يعني اليوم ممكن من درس هذا البرنامج أن نجده كابتن طيار أو كابتن طيارة أيضاً، لأنه الاثنين يبحثون عن فرص عمل في هذا المجال في خطوط جوية عالمية مثل الإماراتية والقطرية وغيرها.
0: صحيح، هاي الرخصة تأهل الطيارين للعمل بشركات الطيران اللي موجودة بالميدل إيست واللي بأوروبا،
1: ولن يحتاج إلى معادلة هذه الشهادة؟
0: لا،
1: هي معتمدة رسمياً،
0: هي معتمدة من كل سلطة الطيران.
1: نور، أنا عندي سؤال هنا، ممكن يتساءل الدارسين لهذا المجال، أنا قدمت على هذا البرنامج ودرست خلال سنتين وتحملت التكاليف المادية المرتفعة مقارنة بالمستوى المعيشي لأغلب المواطنين العراقيين، هل سيكون العائد من دراسة هذا المجال ممكن أن يكون نعوضه خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات، أو ممكن يعوضها بعد سنوات طويلة؟
0: هذا أكثر سؤال يجينا، اللي هو دراسة الطيران تكلفتها عالية نسبيا، أنا شنو اللي راح أحصل ما بعد الدراسة؟ حقيقة الاستثمار بدراسة الطيران معناها أنت دا تستثمر بمسيرتك المهنية. أنت إذا تدفع هذا المبلغ أثناء دراستك تقريبا بما لا يقل عن سنة عمل، أنت تقدر تسد عائد الاستثمار اللي استثمرته بدراستك.
1: يعني التكلفة المادية اللي دفعها الطالب أو الطالبة في هذا البرنامج ممكن يعوضها خلال سنة واحدة؟
0: نعم، إذا اشتغلت بشركات الطيران العالمية بهذه الرخصة يعوضها بسنة.
1: على ذكر الشركات العالمية في قطاع الطيران ست نور، يعني كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المهنة؟ هل هناك طلب متزايد على الكابتن الطيار أو الطيارة في كافة الخطوط الجوية المحلية وحتى العالمية؟
0: نعم، بالنسبة لقطاع الطيران يشهد نمو واسع، أكثر قطاع بالعالم يتوسع بين يوم وليلة، بالإضافة إلى التوسعات اللي صارت بالفترة الأخيرة من شركات الطيران، من شراء طائرات أكبر، من شراء طائرات وسعت الأسطول مالتها، توسعت المطارات، من غير أنه نسبة التقاعد الكبيرة اللي صارت بعالم الطيران، هذا كله فتح مساحة أكبر للناس. فإحنا نشهد حالياً، إحنا حالياً بالبيك، يعني تقريباً بالعشر سنوات القادمة إحنا محتاجين أكثر من 260 ألف طيار جديد.
1: هذه رقم كبير
0: جداً، يعني اللي يبدي هسه هو أكيداً دا يستثمر بطريقة واضحة بمسيرته المهنية،
1: يعني هو ضامن أن هناك وظيفة وهناك عائد مجزي.
0: أكو حاجة كبيرة بالعالم بالنسبة للطيارين، بما فيها شركة بوينغ عندها إحصائية أنه هم محتاجين أكثر من 2,400,000 تخصصي بالطيران، بغض النظر إن كان طيار أو تكنيشنز أو كابن كرو. هذا الحجم الكبير من الحاجة بسوق العمل، هذا تنطيني دافع أنه أنا بالوقت الصح، أنا راح أدرس بالوقت الصح، لأنه هي الدراسة ما تعتبر مدتها طويلة نفس التخصصات الثانية، سنتين الطالب يقدر يتخرج، فأنا إذا أتخرج حاليا أو أدرس حاليا فأنا بالوقت الصح.
1: ممكن نسرب شوية من المعلومات؟ يعني كثير يتساءل، إحنا نقول إنه العائد ممكن أن يكون خلال سنة رجعت الميزانية اللي أنت دفعتها خلال سنتين. يعني كأرقام تقريبية حتى نكون يعني دقيقين أو شبه واضحين بالأرقام.
0: نعم،
1: كم ممكن يكون العائد
0: كراتب الطيارين؟
1: طيار مبتدئ وطيار متخصص ومحترف.
0: نعم. هذه بحسب الرتبة مالته بشركات الطيران. طبعا أكيد سكالر الرواتب يعتبر على شركات الطيران، كل شركة لها رواتب معينة بحسب يعني البلد. أيضا رتب الطيارين هي تبدي من مساعد طيار إلى أعلى رتبة موجودة بي ككابتن، فتتراوح من $3,000 وصولا إلى $30,000 بحسب شهرياً؟ الخبرة مالته شهريا.
1: واو. يعني هي فرصة صراحة
0: جدا.
1: فرصة إنه واحد يدرس خلال سنتين وممكن يعني يدخل بهذا المسار المهني. يعني في level up يعني ما يتوقف. ذكرتي إنه في لاين ميكانيكي، يعني في تعليم ميكانيكي وفي تعليم فقط لقيادة الطائرات. هذا البرنامج يحتوي الاثنين لو فقط ككابتن طائرة؟
0: لا، بالنسبة لبرنامجنا المقدم هو لتدريب الطيارين
1: فقط ككابتن طيار.
0: كابتن طيار
1: واللي هو اصلا يعني ممكن ان ياخذ جهد جهيد لحتى يتعلم هالشخص.
0: صحيح.
1: انتم قدمتوها خلال سنتين.
0: دراسة الطيران هي ما نقول سهلة بس ممتعة at the same time. يعني ما راح تشوفين دراسة أو طالب دا يدرس الطيران يكون مكتئب، لأنه دراسته تحتوي الاثنين، الدراسة النظرية والدراسة العملية على الطائرات الفعلية حتى يجمع عدد الساعات المطلوبة من عنده.
1: ممتاز. على ذكر عدد الساعات، كم عدد الساعات اللي تقدموها للشخص حتى يكون معتمد ككابتن طيار في هذا البرنامج؟
0: حتى يتخرج الطالب بالرخصة اللي مطلوبة من عنده يحصل تقريبا على 230 ساعة طيران يقدر يتخرج بالرخصة.
1: وهذه تكون بدعمكم ورعايتكم حتى يتم هذه المهمة؟
0: نعم،
1: ما تترك إلى ولي جهوده.
0: هو الطالب يتدرب للحصول على الرخصة. هو دا يتدرب يحصل على عدد الساعات، بعدين لازم يسوي امتحان السلطة حتى يحصل على رخصة الطيران.
1: طيب ست نور، ممكن أسألك أسئلة تبدر في بال أي مستمع؟ هذا التدريب على الطيران هو للطيران المدني فقط أو ممكن أي نوع طيران بالمستقبل هو حيكون قادر ومتمكن من عنده؟
0: هو الطيران المدني يشمل الطائرات للنقل البشري، الشحن الجوي، الطائرات البرايفت جيتس، هذني كلهن هو يحصل عليهن الطيار أثناء تدريبه.
1: يعني ممكن أن يكون قائد لطائرة هليكوبتر وممكن أن يكون كابتن طيار لطائرة في الشركات العالمية وحتى المحلية.
0: نعم، بس ولكن هاي نوع الطائرة بعدين الطيار يسوي عليها تدريب معين أو تايب ريتنج. يريد يتدرب على إيرباص، بوينج، سينجل أنجن، مالتي أنجن، هو يسوي عليها تدريب ويحصل على الرخصة مال هذه الطيارة.
1: ويستطيع أن يكون كابتن طيارة حتى للطائرات الخاصة؟
0: نعم.
1: هل هناك إقبال من فئة معينة من الناس لأن يكونون هم قائدي طياراتهم الخاصة؟
0: نعم نعم، كثيرا.
1: يعني موجود هذا الشيء داخل العراق؟
0: جدا جدا، يعني دائما الناس اللي تكون عندها شغف بالطيران بالطفولة، فات الوقت أو راح بتخصص ثاني بعمل ثاني، صار عمره مثلا يتوقع أكثر من 35، احنا بنقول 35 كبير ولكن وصل هذه المرحلة بس بقى عنده شغف الطيران، يريد يحصل على رخصة طيران، مو هدف الاستثمار بيها أو يحصل على عائد من هاي الرخصة، ولكن كهواة أو كترفيه ممكن يحصل على رخصة الطيار الخاص اللي هي Private Pilot License. أيضا احنا هذا عندنا هذا البرنامج.
1: يعني هذا برنامج آخر،
0: برنامج آخر اللي هو رخصة الطيار الخاص، ولكن الطيار المدني اللي يأخذ البرنامج الكامل هو أيضا راح أول مرحلة أو أول رخصة هو يحصل على رخصة الطيار الخاص، بعدين يتدرج إلى الـ ATPL.
1: ممتاز. طيب بالنسبة للطلبة اللي يرغبون اليوم بالتقديم، ما هي أهم شروط للقبول في هذا البرنامج؟ أنا يعني عرفت أن هناك اختبار، ليس صح. فقط من لديه الإمكانية المادية ممكن أن يدرس هذا البرنامج، ممكن لديه الإمكانية لكن غير مؤهل، فما هي هذه الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الشخص سواء كان شاب أو شابة، رجل أو امرأة، لدراسة هذا البرنامج وأخذ الرخصة؟
0: بالنسبة لشروط القبول، أكيد أول مرحلة أكو اختبار اللي هو الانترنس اكزام مالتنا، يتضمن 3 مواد، أكو لغة إنجليزية بي، أكو أساسيات الرياضيات والفيزياء. لازم الطالب يكون ملم بهذه الـ3 مواد حتى يتقدم لاختبار القبول. بعدين لازم شرط العمر ما لا يقل عن 17 سنة. بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز الفحوصات الطبية الخاصة بالطيارين.
1: ما هي الفحوصات الطبية الأساسية اللي تعتمدوها؟
0: لازم الطالب يجتاز الميديكال تيست لكلاس 1 بالسيرتيفايد باي إيازا يلا يقدر يقدم لبرنامج الطيران.
1: في معلومة تقول أنه ارتداء النظارات ممكن أن يمنع دراسة الطيران، هل هذا الأمر صحيح أم هي مجرد شائعة؟
0: هذه شائعة منتشرة جدا خصوصا بقطاع الطيران المدني. كلش طبيعي الطيار يرتدي نظارة طبية، ممكن يكون طيار عادي، ولكن هذا الموضوع راح يعتمد على الفحص الطبي. يعني ما راح نقدر أني وأنتي اليوم نحدد هل هذا الطالب يرتدي نظارة طبية، هل هو يستطيع دراسة الطيران أو لا. لازم يجتاز الفحص الطبي، هل الطبيب المختص يقول أوكي أوكي، يقول لا لا. بس حتى الطيارين اللي يمتلكون مشكلة بالنظر ما عدا عمل ألوان عفوا، لازم يكون دائما وياهم بقمرة الطيران النظارة الطبية مالتهم.
1: ممتاز.
0: هذا الشرط.
1: ممتاز. طيب يعني هذه بشرة سارة لكل من يرتدي النظارة ويحلم بالطيران، صار الأمر ممكن. ممكن نتساءل عن هل هذا الأمر مختصر على فقط الدارسين في الجامعة الأمريكية أنه يدرسون هذا البرنامج، أم أي شخص اليوم يستمع إلينا ويرغب في دراسة هذا البرنامج ممكن أن يقدم للدراسة فيه؟
0: أكيد البرنامج ما يقتصر على طلاب الجامعة الأمريكية حصرا، بل لجميع طلبة العراق اللي يردون يدرسون الطيران المدني يقدرون يبلشون بالجامعة الأمريكية، بعدها ينتقلون للأدفانس ترينينج بالدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدنا.
1: ما هي الدول الأوروبية اللي منتشرة بها قواعدكم؟ ممكن الكثير يتساءلون.
0: عندنا توسع بالشرق الأوسط وعندنا توسع أيضا بأوروبا، موجودين بأوروبا بقبرص والبرتغال، بالإضافة إلى الهيد كوارتر مالتنا بالإمارات. عندنا ريجنال أوفيسز بالدول الثانية مثل لبنان والسعودية، والفيجن مالتنا احنا نخلي بكل دولة اكو بيس عندنا.
1: ممتاز. طيب مع هذا التوسع ممكن انه يروح بعيد الطالب، ما يبقى محليا ويصل إلى خبرة عالمية في مجال الطيران. ممكن يسأل الشخص أيضا اللي يستمع لنا اليوم، أنا درست هذا البرنامج وصارت عندي هذه الرخصة، كيف رح تفيدني بحياتي اليومية؟ رخصة الطيران وأصبح هو كابتن طيار، ما هي المميزات التي سيحظى به في حياته العامة؟
0: الطيران أنا بالنسبة لي كرأي نور، أنا أشوفه بغض النظر عن الدراسة وعن المسار المهني اللي يلتجئ به الطيار، هو لايف ستايل. يعني احنا كنا من نفوت للمطار، من يفوتون الكابن كرو وبما فيهم الطيارين، تشوفين دائما الناس تباوع عليهم حتى لو هم مشغولين بالجيت، مشغولين بالحقائب مالتهم، بس من يفوتون الطيارين دائما تشوفين الناس تباوع عليهم.
1: صحيح.
0: وبالإضافة إلى الحياة الاجتماعية اللي تصير عنده، يعني الطيار يقدر ياخذ الريوق مالته بفيينا، بعدين يتغدى باستراليا، احنا رحنا قارة ثانية هنا، ويعني يفتر اكو لايف ستايل من غير البريفليجز اللي يتمتعون بها الطيارين من خصومات والى اخره
1: حول العالم. طيب ست نور، بعد كل هذه المعلومات اللي يعني صراحة تشجع اي شخص انه يدرس مجال الطيران حتى وان كان ما مفكر بهذا الموضوع مسبقا، كيف ممكن التسجيل في هذا البرنامج؟ ما هي طرق التواصل معكم للتسجيل رسميا او الخوض في امتحان القبول في هذا البرنامج؟
0: احنا متواجدين بداخل حرم الجامعة الأمريكية، اي شخص من داخل الجامعة من خارج الجامعة يقدر يتواصل على أرقامنا الرسمية، يتواصل ويانا على الإيميل، الصفحات الرسمية الخاصة بالأكاديمي، يتواصل يحجز موعده، يقدر يجي للمكتب الرسمي مالتنا بداخل الجامعة وينسق كل متطلبات الدخول والتسجيل، بالإضافة إلى اختبار القبول أيضا يتم بداخل الجامعة الأمريكية.
1: هل هو مستمر طيلة أيام السنة أم هناك مواسم معينة لإيجاد هذا الامتحان؟
0: بالنسبة للاختبار فهو موجود يوميا، يقدر يحجز الطالب اختبار،
1: ورح تكونون موجودين لاستقباله وتقديم المعلومات إلها حتى يسجل في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: طيب ست نور، اليوم أني شخص قدمت على هذا البرنامج، درست لي مدة سنتين وأتممت كل المتطلبات حتى أكون أني كابتن طيار، وأني الآن أعرف أنه أني عندي خبرة بهذا المجال، وأني ما حاب أنه أبدأ محليا، حاب أنه أبدي على مستوى عالمي أن أكون أحد العاملين أو الفاعلين في مجال الطيران بخطوط جوية عالمية في مجال الطيران. هل ممكن أن تكونون وسيط لهؤلاء الأشخاص الدارسين في هذا البرنامج أم فقط التدريس؟
0: بالتأكيد أكاديمية إنتركونتيننتال تقدم دعمها الكامل للطلاب بالنسبة لما بعد الدراسة وأثناء الدراسة. ما بعد الدراسة الأكاديمية تقدم دعمها بتنسيق مقابلات عمل لطلابنا. احنا اوريدي عندنا شراكات مع اكثر من 20 شركة طيران حول العالم، نقدر ننسق لطلابنا مقابلة عمل وياهم، بالإضافة إلى طلابنا يقدرون يشتغلون كمدربين طيران بأكاديمياتنا.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: يعني اليوم الشخص حتى إذا كان أكمل دراسة الإعدادية السادس الإعدادي وأقبل على دراسة هذا البرنامج، هو خلاص أصبح عنده تخصص وأصبح عنده مهنة أيضا بعدها.
0: بالتأكيد.
1: يعني هو استثمار ناجح في الأول والأخير.
0: استثمار ناجح على جميع الأصعدة وبالوقت الصح. هي هاي الفكرة اللي احنا نريد نضوي عليها للطلاب حاليا. انت بالوقت الصح، انت بوقت الحاجة والتوسع بهذا القطاع.
1: ممتاز. طيب اليوم الكثير من الطلاب أتموا مرحلة الإعدادية وما زالوا على وشك أن يتموا مرحلة الإعدادية اللي هي السادس الإعدادي وكملوا هذه المرحلة، ما هي رسالتك إلهم؟ لأنه أنتوا ممكن أن تستضيفون الشخص من عمر 17 سنة.
0: صح، نتمنى كل التوفيق لطلابنا اللي كملوا اختباراتهم. هذه مرحلة مصيرية صحيح ومرحلة صعبة، احنا كنا مرينا بيها بهذه. بالنسبة للطلاب الإعدادية حاليا هم بمرحلة اختيار التخصص، اغلبهم يجون ما يعرفون المعدل مالتهم راح يوديهم وين، كلية طب، كلية هندسة، أنا وين أروح، أنا مدى أعرف المعدل الفلاني مدى يخليني أفوت الجامعة الفلانية. بس الحلو بالموضوع أنه أكاديمية الطيران ما تطلب معدل معين من الطلاب، احنا عندنا شرط النجاح من المرحلة الإعدادية عفوا بما لازم يجتاز اختبار القبول الخاص بالأكاديمي ويجتاز الفحص الطبي، فهذا ممكن يخفف الضغط على الطالب اللي حاليا دا يريد يختار التخصص المهني أو الأكاديمي. أكاديميات الطيران ما تطلب من عندك معدل. بالإضافة إلى حاليا الوقت مفتوح إلى للتسجيل، احنا أول كورس راح يبلش عندنا بشهر التاسع، فيقدرون طلاب الإعدادية مباشرة أول ما يحصلون على نتائجهم يقدمون بشكل طبيعي وإحنا موجودين حتى نساعدهم بهذا المجال.
1: جميل جدا. يعني هذه رسالة لكل من يسمعنا اليوم، أنه إذا كنت تريد التخصص في مجال الطيران أن تصبح كابتن طيار أو طيارة، ليس بالضرورة دراسة هندسة الطيران. هندسة الطيران هي فقط خبرة أكاديمية ميكانيكية. ممكن أن تتقدم لهذا البرنامج، رح يكون عندك شهادة معتمدة عالميا ومن بعدها وظيفة أيضا.
0: بالضبط، ما يتطلب خبرة معينة تسبق دراسة الأكاديمية.
1: ممتاز. طيب ست نور داود الممثل الرسمي لأكاديمية إنتركونتيننتال، سعيدين جدا لاستضافتك اليوم في فقرة Meet the Experts وبرنامج The Univoice، وسعيدين جدا لانطلاق هذا البرنامج من داخل حرم الجامعة الأمريكية في العراق بغداد بشكل رسمي لكل الدارسين لهذا المجال والمحبين لدراسة هذا المجال. شكرا جزيلا لحضورك وتزويدنا بكل هذه المعلومات. وإذا كان في رسالة أخيرة أو كلمة تحبين توجهيها لكل من يسمعنا اليوم أو يشاهدنا، تجولك.
0: شكرا جزيلا، أنا جدا سعيدة بتواجدي اليوم وياكم وبداخل الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى سعادتي التي يعني ما حد يقدر يتخيلها أنه إحنا اليوم صار عندنا شيء واضح للطلاب بداخل العراق يخص الطيران. كانت هذه التخصص شيء مبهم للعراقيين ودائما يفكرون أني ما أعرف منين أبدي، أني ما أعرف شو وقت راح أبلش وين أسافر حتى أحصل على الأكاديمية الممتازة، ولكن اليوم إحنا بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية سهلنا الطريق للطالب. دائما الخطوة الأولى هي الخطوة الصعبة وهي الخطوة الأهم بجميع الأصعدة. إحنا الخطوة الأولى سهلناها على الطالب، يقدر يبلش من نص بلده ويكمل الأدفانس ترينينج بالعالم اللي إحنا منتشرين به.
1: إن شاء الله. طبعا بوجود هكذا رؤية أنا أكيد أنه راح تحققون نتائج جدا رائعة مع الدارسين لهذا المجال، وخاصة مع وجود قيادات أكاديمية عالمية لتدريس هذا الموضوع لكافة الطلبة المقبلين على دراسة هذا البرنامج كما سمعنا.
0: نعم، إحنا المدرب المدربين اللي يشتغلون ويانا بكل البيسز مالتنا هم من النخبة، ومن أهم مدربين طيران بالعالم هم اللي موجودين ويانا.
1: جميل جدا، شكرا جزيلا ست نور، أسعدتينا بوجودك.
0: شكرا آنيا سعد. Meet the experts, leaders building the future.
2: Well, thank you, Ms. Noor, for sharing these valuable insights with us. Every great journey begins with a dream, dear listeners, but it also requires the right educational environment and real opportunities to turn that dream into reality. That's exactly what we have explored in this conversation with Ms. Noor from the Intercontinental Aviation Academy in Iraq. Now let's move on from aviation to another field driven by innovation, where students are applying what they learn to develop practical solutions for real-world challenges.
3: Minds and Mike, students who inspire.
2: Listeners of the AUIB FM 101.5, you're still listening to the Uni Voice Show. But now we are moving to another segment in today's episode, and it is Minds and Mike. And today's Minds and Mike segment is different because we are joining the students in the lecture hall where they are just telling the people about their idea in AI and healthcare. And I have to say, artificial intelligence, dear listeners, is becoming part of almost every aspect of our lives, but its impact on healthcare is especially remarkable, from supporting healthcare professionals to improving medical services and patient care. AI is creating exciting new possibilities. At the American University of Iraq Baghdad, students enrolled in the AI and healthcare course spent the semester developing innovative solutions to real healthcare challenges, presenting their project as part of the final course assessment. Let's hear directly from them, or some of them, because there is a lot of students who just contribute to this course. Let's hear directly from some of these students, beginning with Benin, and then we will listen to Murtaba as they tell us about their projects and the idea behind it.
4: مرحبا.
5: أهلا.
4: عرفينا عن نفسك ودورك اليوم في AUIB.
5: أنا بنين عمار عبد العزيز، طالبة تخدير في الجامعة الأمريكية في بغداد.
4: أهلا وسهلا بنين. بنين، حدثينا بداية عن فكرة مشروعك، وشنو المشكلة الصحية اللي حاولتي إيجاد حل إلها اليوم في هذا المقر؟
5: استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي حتى أسوي مشروع اللي هو مشروع النيكو مينيتورينج ديسيجن، حتى نستخدمه إنه العناية بالأطفال الخدج، وشون نهتم بيهم وشون نراقبهم ونراقب الفعاليات الحيوية مالتهم، ونختار الديسيجن الصحيح اللي هو الدايجنوز
4: بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
5: أي بمساعدة الذكاء الاصطناعي حتى نكون more accurate بالdecision.
4: طيب بني، ليش اختاريتي هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استندتي إلى حاجة حقيقية بالمجتمع أو بالقطاع الصحي؟
5: بعد ما طبقت في المستشفيات لاحظت انه اكو كلش نسبة وفيات عالية للاطفال، خصوصا اللي يدخلون الخدج، لان العناية بالاطفال ما عندنا كلش هواية، وخصوصا انه الاطفال هم كائنات كلش صغيرة ومالتهم الفيزيولوجي يختلف عنا، فاحنا نحتاج اجهزة متطورة وطريقة عناية خاصة حتى نلقى الحلول الصحيحة والمعاملة الصحيحة لهم.
4: طيب بنين، كيف وظفتي تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المشروع، وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي ممكن يستعين بها الأطباء والطبيبات في معالجة الخدج أو رعايتهم أصلاً؟
5: هو مو فكرة انه راح هو الاي اي راح يسيطر او هو اللي راح ياخذ القرارات، هو بشكل مساعد للدكتور او للنيرسز اللي يشتغلون، فهو بالعكس راح يساعدهم، لان الانسان دائما يصير اكو انه ميستيكس، فهذا راح يقلل الميستيكس وراح يلقى الحلول الصحيحه، فهو من الاشياء اللي كلش مهمه واللي كلش راح تساعدنا لا توظف بالمستشفيات.
4: يعني هو بعد ما يقرر الطبيب أو الطبيبة آلية وخطة العلاج ممكن أن ينطي رأي ثاني، أو هو قبل رأي الطبيب ما ممكن توضحين هذه الجزئية؟
5: أوكي، أنا راح بال الاي اي اللي هو سويت البرنامج راح يجي أخلي المعلومات مال الطفل، مثلاً الوزن، العمر، إيش قد عمره بالأسابيع، كل معلوماته. فوراها راح ينطيني هذا السيميوليتر البرنامج راح ينطيني الديسيجن الصحيح لهذا الطفل. مثلاً إذا الطفل كان عنده هايبوكوليميا أو هايبوغلاسيميا، كل هاي الأشياء اللي تصير دائماً عند الأطفال، هو راح يتنبأني بيها، يسوي لي بريدكشن حسب المعلومات اللي أنا اعطيته اياه، بعدين حيسوي لي خطة علاج لهذا الطفل، وراح راح يجي الدكتور يشيكها. وهو الدكتور مجرد هذا السيميوليتر، هو مساعد للدكتور.
4: ممتاز. طيب أصعب تحدي واجهتي أثناء تصميم المشروع أو تدريبه أو حتى تطويره للعمل؟
5: جمع الديتا اللي هو المعلومات، لأن احنا بعدنا عندنا المعلومات بالورقية غالبا، يعني فإنه المعلومات ما راح ألقاها يعني بكل سهولة، فراح بكل صعوبة، لأن دائما الأشياء الورقية المعلومات الورقية تكون دائما متوفرة.
4: يعني بنين انت احتاجيتي ان تغوصين في دفاتر وأوراق قديمة حتى تحصلين على معلومات؟
5: اي كلش هواية، فالموضوع مو سهل ومعقد يعني بالنهاية، بس طلعت النتيجة كلش حلوة.
4: طيب معقد كم أخذ وقت؟ يعني انت رحتي الى ملفات من سنوات للأطفال الخدج داخل المستشفيات العراقية، كم أخذ من عندك وقت وجهد؟
5: احنا اصلا عندنا بدنا نشتغل بالمستشفى حاليا، فاحنا صار من بلشنا الكورس ودكتور عباس الزويدي قال ان احنا ترى عندنا بالنهايه بروجكت فلازم تجمعون ديتا من هسه، فاختارنا الموضوع وصار تقريبا يمكن اكثر من شهر احنا نجمع المعلومات.
4: ممتاز. طيب بنين، هل اعتمدتم على بيانات حقيقيه او محاكاه اثناء بناء النموذج؟ كيف تعاملتم مع هذه المساله حتى تحصلون على نتائج دقيقه، اقرب الى نتائج دقيقه في مشروعكم؟
5: هواي من الديتا غالبيتها احنا اخذناها من المستشفيات العراقية اللي عندنا، من الطبلات مال الاطفال، واكيد حصلنا مساعدة همينة من اكو هواي سورس اللي تساعدنا حتى ناخذ ديتا للاطفال، فصار يعني مكس ما بين الاثنين، بس اكثر شيء صار من المستشفيات العراقية.
4: لو اتيحت لك فرصة تطبيق المشروع داخل مستشفى عراقي، كيف تتوقعين انه رح يساهم بتحسين الخدمات الصحية؟ هذه الفكرة بالتحديد.
5: بوجهة نظري راح كل شيء يساعد وراح يطور، حتى نتفادى المشاكل، نتفادى الوفيات، لأن إحنا نحتاج هذا النوع من الـ AI، لأنه كلش راح يساعد ويسهل علينا الحياة الطبية أكثر.
4: هل كان العمل فردي في هذه الرحلة؟ يعني كل طالب عمل على فكرته بمساعدة الذكاء الاصطناعي لوحده، أم كان هناك جهود فريق كامل مجموعة من الطلبة؟ ممكن توضحين هذه الجزئية وأكثر مهارة اكتسبتيها من هذا المنهج؟
5: هذا بداية أول ما بلشنا الكورس، فكان كل طالب شرط أنه هو اللي يسوي سيميليتر وحده حتى يتعلم وحده، لأنه بات واحد عنده خبرات مال AI وشخص تاني ما عنده، فكان كل واحد إلى دور أنه هو يسوي سيميليتر وحده اللي هو البرنامج وحده، فكل شخص قدر يطور معلوماته أكثر وأكثر ويغوص مجال الـ AI، لأن صراحة إحنا مو كنا نعرف بالـ AI، فكان تطور كلش كبير.
4: أكثر مهارة صارت موجودة عند بنين اليوم ممكن ما تكون موجودة عند العاملين في هذا القطاع، في القطاع الصحي تحديدا.
5: صرت شخص يقدر يستخدم الـ AI كلش هواية ووظفه هواية مجالات، مو بس اليوم حتى التخصص اللي أنا استخدمته اللي هو الأطفال، هواية مجالات، ممكن مجالات التخدير اللي هو تخصصي، حسيت أنه ممكن بالمستقبل رح يصير كل شيء هواية تطوير من جانبنا.
4: تغيرت نظرتك إلى مجال الذكاء الاصطناعي بعد هذه التجربة؟
5: كنت أحس كل شيء معقد، بس بفضل دكتور عباس الزبيدي كل هواية صار أسهل، لأن هواية اقترح لنا أشياء وساعدنا طول الوقت وبالتطوير وبالمعلومات، كل شيء كان يساعدنا خطوة بخطوة فصار أسهل.
4: ممتاز. طيب هل واجهتي مخاوف تتعلق بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ يعني هذا الأمر شائع، كيف تعاملتم مع هذه الجزئية؟
5: لأن مو كل المعلومات تكون دائما موجودة، مثل ما قلت لك بالطابلة دائما أكو هواية معلومات تكون ما مكتوبة أو ما يذكروها أو ما يهتموا لها، رغم تكون إنه هي مهمة. ف يعني هنا اكتشفنا إنه لو أكو ذكاء اصطناعي وأكو يعني حوسبة نستخدمها بدل ما نستخدم المعاملات الورقية راح يكون إن شاء الله.
4: طيب بنين، هنا ممكن يبدر سؤال، كيف كان تعامل الأطباء والطبيبات معك في تلك البيئة. أنت طالبة في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد وقادمة إلهم بمشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي كرأي ثاني ومساعد وداعم إلهم، هل كانوا متقبلين أم مستغربين لهذا الوضع؟
5: نقدر نقول يعني 50-50، قسم من عندهم كانوا متقبلين الفكرة وكل شيء يساعدونا حتى نجمع المعلومات ونطورها أكثر ويعطونا كل شوية معلومات الكيد محتاجينه، وقسم من عندهم لا نقدر نقول إنه كانوا مستغربين أو ممكن حتى يتمسخرون عني.
4: طيب بكل الأحوال أنتوا حققتوا نتيجة إيجابية مثل ما شفنا اليوم أثناء عرض مشاريعكم وأفكاركم، يعني هي مستندة على شيء حقيقي وحل لمشكلة حقيقية بالمجتمع خاصة في القطاع الصحي. لو حصل مشروعك على دعم مالي أو استثماري، أول خطوة راح تقومين بها حتى تطورين هذه الفكرة وتصبح مشروع حقيقي شنو هي بني؟
5: راح أحاول أنه أتأكد أنه المشروع يكون صح 100%، لأن بالنهاية هذا دي يجرب بالقطاع الصحي الطبي اللي هو لازم يكون كلش accurate ويكون 100% صح perfect. فراح أحصل أنه أحصل approval من هواية دكاترة ومن هواية عاملين بالمجال الصحي حتى أتأكد أنه صح حتى يتطبق بطريقة صحيحة.
4: بني، انت تعتقدين انه العراق يمتلك بيئه مناسبه لاحتضان مثل هذه الابتكارات اللي شفناها اليوم؟ لحضرتك كطالبه تدرس الذكاء الاصطناعي بمساعده او الى جانب القطاع الصحي وراح تحولها الى مشروع، يعني ممكن يتقبلون هذا الموضوع كمجتمع وليس فقط العاملين في القطاع الصحي؟
5: مثل ما هواية من عندنا طلبة حالياً يستخدمون الـ AI بالدراسة وهواية أشياء بالحياة، فأني أحس أنه إذا استخدم المجالات الصحية والحلول المشاكل اللي عندنا فرح يكون كلش أفضل، وأتمنى أنه يعني يطبق.
4: طيب بعد هذه التجربة هل تفكرين في تأسيس شركة ناشئة رغم كونك طالبة، لازلت طالبة، أو مواصلة البحث العلمي بمجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية؟
5: إن شاء الله يا رب أنه نتطور أكثر وأكثر ونحقق نجاحات أكبر ونأسس شركة يا رب
4: إن شاء الله. أخيراً بنين، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي مترددين بأنه يدرسون تخصص يعتمد على دراسة الذكاء الاصطناعي، شنو ممكن تقولي لهم؟
5: الـ AI هو مو اتجاه واحد ولا تخصص واحد، هو يقدر أنه يعمل بكل التخصصات ويفيد بكل المجالات ويسهل الحياة أكثر.
4: شكرا جزيلا بنين، ونتمنى لك كل التوفيق في دراستك وفي مشاريعك المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
5: شكرا كل شيء.
4: اهلا وسهلا.
3: Minds and Mike Students Who Inspire.
4: مرحبا.
6: مرحبا.
4: عرفنا عن اسمك ودورك اليوم في AUIB.
6: انا اسمي مرتضى عماد، ادرس علوم التغذية بالجامعة الأمريكية في بغداد.
4: مرتضى، حدثنا بداية عن مشروعك وشنو المشكلة الصحية اللي حاولت إيجاد حل إلها اليوم؟
6: مشروعي هو عبارة عن AI in pain management اللي هو إدارة الألم ومساعدة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن إدارة الألم تختلف من المستشفيات عيادات الألم وdifferent العوامل المختلفة من ICU من emergency situation البوست أوب، هذه العوامل كلها نحتاج الـ AI الـ AI الـ pain management عم نساعد relieve the pain for the patient.
4: طيب مرتضى، ليش اختارت هذه المشكلة بالتحديد؟ هل استنت على حاجة حقيقية في المجتمع أو القطاع الصحي؟
6: الصراحة بعد ما رحت أنا طالب رحت أكثر من 3 practicum مختلفة different hospitals the privacy and public، واكتشفت أن هواية أكو مرة يعانون بالألم ما بعد العملية بسبب قلة هذا الاختصاص وندرة هذا الاختصاص، وإذا قلة الأدوية والمستلزمات اللي ممكن نستخدمها للمريض، وبالتالي فأنا شئت هذا السيموليشن المود يحاكي ويعالج الألم قدر الإمكان ومساعدة الدكتور طبعا.
4: مرتضى، كيف وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذا المشروع وشنو اللي يميز فكرتك عن الحلول التقليدية اللي موجودة في هذا المجال؟
6: احنا مثل ما نعرف ان الذكاء ان العالم حاليا متوجه نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة وكل التطورات في المستقبل، فبالتالي نحتاج ان نحول المعلومات للبيشنت من الورقي الى الالكتروني على مود نساعد ايضا بتحليل البيانات بالبحوث وايضا معالجه الالم بشكل اسرع واحدث.
4: اصعب تحدي واجهته باثناء تصميم هذا المشروع او تدريبه او تطويره؟
6: احنا مثل ما نعرف هذا البرنامج اسمه AI in Healthcare، يعني متوجه خاصة للطلاب القطاع الصحية، والطلاب القطاع الصحية للأسف ما عندهم الخبرة الكافية للبروغرامينج البرمجة والكودينج بالجافا سكريبت والسي بلس بلس. هذين كل العوامل تواجههم صعوبة الصراحة، لأن هاي بدايتي بالاي اي والكمبيوتر ساينس.
4: طيب، اعتمدت على بيانات حقيقية أو محاكاة أثناء بناء النموذج، وكيف تعاملت مع مسألة دقة النتائج؟
6: البيانات الحقيقية اعتمدت عليها من مصادر موثوقة عالمية، أنا استندت عليها، لأن التحويل من الورقي إلى الإلكتروني يسبب لي بعض المشاكل، فبالتالي اعتمدت على مصادر عالمية موثوقة عمود نحول الداتا مع البيشنت إلى الـ AI، ويحاول عن طريق applying يعني سم المعادلات الرياضية، وبالتالي راح تطلع لي كل النتائج إذا هي صحيحة أو غلط أو هلك أو any bias أو hallucination، the leakage بالداتا، فسوين validation test وغيرها من التستات عن مشتيك الaccuracy مع هاي الداتا.
4: لو أتيحت لك فرصة اليوم لتطبيق هذا المشروع أو هذه الفكرة داخل مستشفى عراقي، كيف تتوقع مرتضى أن يساهم هذا الأمر أو هذه الفكرة في تحسين الخدمات الصحية؟
6: طبعاً أتمنى المستشفيات العراقية أن تتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والتطوير بالمستقبل، لأن هذا الشيء متجه عليه يعني كل دول العالم بالتطوير، وأتوقع راح يستقبلونه بسعادة صدر ورحب، لأن هذا الشيء راح يساعدهم ويقلل الضغط على الاختصاص.
4: مرتضى، أكثر مهارة اكتسبتها من هذا المنهج، دراستك لهذا المنهج مع زملائك، وتشعر أنه هي ممكن تكون جداً مفيدة لمستقبلك المهني، وأيضاً كيف تغيرت نظرتك إلى الذكاء الاصطناعي بعد خوض هذه التجربة العلمية؟
6: طبعاً هذا السؤال جداً مهم، لأن صراحة من المهارات اللي اكتسبتها اللي هو نقدر نعتبره فد كودينج بسيط أو برمجة بسيطة تعلمتها، ما نقدر نعتبر أدفانس مقارنة بقية الاختصاصات أو العمل، بس الحمد لله تعلمت على الاي بشكل بسيط، وهذا الشيء طورني بشكل كلش قوي وفتح لي مدارك بالعقل على جلاط ثاني يقدر الاي اي يسويها. يعني حتى انا صار حدا جاي افكر شلون اسوي اي اي سيميليشن بالانستيك دروبس.
4: طيب، واجهت مخاوف تتعلق باخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تحديدا، وكيف تعاملت معها؟
6: انا مثل ما قلت المصادر اللي انا اخذتها من مصادر موثوقه عالميه، وبالتالي همين قدرت اخذ هاي المعلومات او الداتا طلب من عندي بانه وثيقه رسميه انا طالب بالهيلث كير، لان هذا الشيء يشمل بالاخلاقيات المهنه ويمثل البرايفسي للبيشنت، فبالتالي هاي صراحه اكثر صعوبه واجهتها عن شلون امثلها بقدر الامكان بدون اي هاردوير برايفسي للبيشنت.
4: لو حصل مشروعك اليوم دعم مالي أو استثماري، أول خطوة راح تقوم بها مرتضى لتطوير هذا المشروع شنو راح تكون؟
6: راح أحاول أتعاون مع دكاترة صاحبين ذو اختصاص قوي، وأيضاً أتعاون مع مبرمجين عالميين أو دراسين بالكمبيوتر ساينس، ومن هذين الاختصاصات اللي راح تساعدني بالتطوير هذا البرنامج أو الويب سايت، وأحاول أعرضه إلى أكثر ديتا أنا أقدر أسويها لهذا الـ AI عن طريق التطوير والمساعدة والتعاون بين الأشخاص المختلفين من أصحاب اختصاصات مختلفة.
4: مرتضى، تعتقد أن العراق يمتلك بيئة مناسبة لاحتضان مثل هذه الفكرة، وماذا كانت ردود أفعال الطلبة اللي رافقوكم في هذه الرحلة العلمية والعملية أيضا، وردود أفعال المجتمع حولك من أهل وأصدقاء؟
6: صراحة أول ما طرحت الموضوع على الأصدقاء والأهل والمستشفيات انصدموا، لأن قالوا مستحيل هذا الشيء يصير، لأن هذا الشيء صعب ويطلب وايد وقت، وأيضا العراق من النوع البيئة التحتية ما تدعم هذا الشيء كلش وايد للأسف، بس احنا نحاول خلال دراستنا وهذا الجيل إن شاء الله تثبت نفسه بالمستقبل بأن يحول من الورقي إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية. وأيضا صراحة من عرضت على أكثر من صاحبي ومع مساعدة الدكتور عباس سنتجت بين هذا المشروع كلش راح يفيد المجتمع بصورة عامة بالألم إدارة الألم.
4: طيب مرتضى، بعيدا عن الأساتذة والأصدقاء والأهل، الجهات الخارجية في مجال القطاع الصحي بعد ما رأوا أنه أنت بالفعل استطعت أن تطور مثل هكذا فكرة، استطعت أن تنتج مثل هكذا برنامج مساعد جدا للقطاع الصحي، كيف كانت ردود الأفعال بعد ما كانوا يشوفوا ممكن يكون خيال أو وهم ممكن أنت تفكر به ما ممكن تطبيقه على أرض الواقع، بعد نجاحك كيف كانت ردود الأفعال؟
6: الصراحة كانت أول ردة فعل شوي مضحكة للأموال، وهو قالوا يعني هل الاثنين راح بعد ما راح يشتغل راح نقعد ونسكت ما راح نسوي شيء. للأسف أكو ناس متخذة بأن إذا الاي اي اشتغل خلص بعد هذا حاجة جون سكتور. بس الاي اي هو نعتبره كاي اي ديسيجن سبورت سيستم فور ذا وين للبين مانجمنت. فأي شخص يعرف يستخدم الاي اي أي شخص عدل ذو علمية مستحيل ما يعني مستحيل يزولونه من شغله، لأن هذا شيء جدا مهم. لأن إحنا عندنا واحدة من المصطلحات المهمة خذيتها بالاي اي which is applying human in the loop. يعني بالأخير مهما كان الـ AI accurate، مهما كان الـ AI يسوي ريبورت ومرتب تقرير ومرتب، لابد أن نستخدم الـ decision مال الشخص المسؤول عن هذا الشيء.
1: ممتاز. يعني مرتضى حديثك جدا جدا عميق في هذا المجال، وينم عن اهتمام حقيقي بهذا المجال أن تقدم حل فعلي لهذه المشاكل اللي تتحدث عنها. لكن بعد هذه التجربة مرتضى، هل تفكر في أن تحول هذه الفكرة إلى مشروع ناشئ، أو ممكن أن تواصل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي؟
6: أحاول صراحة أطور هذا السيموليشن إلى أكثر حد ممكن، وأطورها إلى مشروع جدا ضخم يغطي جميع دول العالم مع استمرارية البحث أيضا هذا المشروع وتطويره قدر الإمكان، وإن شاء الله نحو دول العالم يستخدمونه بكل سلاسة وبالعكس راح يسهل العمل عليهم.
1: ممتاز. أخيرا مرتضى، إذا كان بإمكانك توجيه رسالة إلى الطلبة اللي يترددون بدراسة التخصصات الحديثة التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، ما هي رسالتك لهم؟
6: رسالتي لهم بأن يفتحون عينهم على هذا العالم اللي جاي يتوجه إلى الذكاء الاصطناعي والبرامج الحديثة والتطويرات الحديثة اللي جاي يصير. بالعكس إحنا ما جاي نقدر نواكب بصورة صحيحة للتحديثات مع الذكاء الاصطناعي، لأن هو يوم عن يوم جاي يتطور بشكل مو طبيعي. فبالتالي أنا أنصح أي شخص أي طالب ياخذ هذا الكورس، حتى أي كورس بالأي آي، لأن هذا الشيء هو هذا مستقبلنا اللي راح يصير.
1: مرتضى شكرا جزيلا لحضرتك على أعطانا شيء من وقتك بعد ما قدمت برزنتيشن رائعة عن فكرتك اللي هي تعنى بالذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع الصحي. نتمنى لك كل التوفيق في دراستك العلمية، وأيضا نتمنى لك التوفيق في المجال المهني أيضا، وأن تصبح أفكارك مشاريع على أرض الواقع.
6: شكرا جزيلا. شكرا.
1: أهلا. مشاريع على أرض الواقع.
6: شكرا جزيلا. شكرا.
1: أهلا وسهلا.
3: Minds and Mike, students who inspire.
2: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, what we have heard today reflects the creativity and determination of students when they are given an environment that just encourages innovation and critical thinking. These projects from Benin and Murtala and other students still be in their early stages, or may still in their early stages, but they demonstrate how meaningful ideas can grow into solutions with the potential to improve healthcare and make a real difference in people's life. That was the story with Benin and Murtala, and we wish them the best of luck with their academic journey and the result they are achieving with AI and healthcare. And with that, dear listeners, we've reached the end of another episode of the Uni Voice Show on AUIB FM 101.5. Today, we explored a program opening new pathways into the aviation industry, and we've heard from students developing AI-powered solutions for healthcare. Although the topics were different, they shared one common message. A university is more than a place to earn a degree. It's where ideas grow, opportunities begin, and future leaders are shaped. I was with you, Maryam Ilyas, in writing, presenting, and the coordination for the Uni Voice Show, and the director, Ahmed Al-Sufi. Thank you for listening, and we will see you in the next episode of the Uni Voice Show.
7: Voices are usually lower in pitch to sound more trustworthy.

مو كل شخص يفتح باب الثلاجة يعني جوعان فعلاً. أحياناً تكون متوتر، ضايج، مضغوط، أو حتى تريد تتهرب من شعور مزعج. لهذا هواية من الناس يأكلون هم أصلاً مو محتاجين الأكل، بعدها تحسون بالثقل أو تأنيب الضمير أكثر من الإحساس بالشبع، فتعلموا تفرقون بين جوع الجسم وجوع المشاعر.

العراق أكثر من مجرد مكان على خريطة، هو أرض للتاريخ، للكرامة وللتحديات المستمرة. وبقلب كل عراقي تنبض إرادة صلبة حتى تبني وطن أفضل. لكن بناء العراق ما يبدي من الخارج، يبدي من الداخل، بالتزام كل واحد بينا بالقوانين وباحترامه للحقوق ومشاركته الفاعلة بالمجتمع بالواجبات اللي عليه. فالعراقي الحقيقي هو اللي يعرف أنه التغيير يبدأ بالوعي والمسؤولية، فكل قانون نحترمه وكل حق نحمي هو حجر أساس لمستقبل أكثر استقرار وأمان على أرضنا الطيبة. فخليك شريك ببناء هذا البلد، اتبع القوانين واحترم الآخرين وشارك بتطوير المجتمع، ولا تنتظر من الناس اللي تقدر تسوي بنفسك.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أعظم الاكتشافات بالعالم ما بدت بخطط ضخمة، بدت بسؤال بسيط: ليش؟ شلون؟ أو حتى شنو اللي يصير إذا جربنا؟ هذا الفضول البسيط كان كفيل يفتح الأبواب لاختراعات غيرت حياة البشر بالكامل. لذلك لا تستهين بأي سؤال يدور ببالك، لأن هذا السؤال يفتح باب لأمور تغير حياتك.

مرات تحس نفسك بوسط دوامة من الضغوطات ومن المسؤوليات اللي ما تنتهي، يعني الدنيا تضيق عليك، بس مستحيل تبقى بهذه الصورة. مثل الليل، مهما طال وقته وراءك فجر وأكو شمس راح تنور هذه الحياة. فخلي عندك أمل حتى لو هذا الأمل بسيط، لأن هذا الأمل مو رفاهية، هو وقودك بهذه الحياة.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.